0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
1: عمل جيب للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام. راديو ارام اف ام. ارام اف ام ديما معاك ديما معاك. الموسيقى نون ستوب على ارام اف ام. بنت الموسيقى نون ستوب على ارام اف ام. على ارام اف ام.

0: صار
1: أرانا فام
2: في مساكن
1: في سوسة
2: تونسنا
1: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو أرانا فام راديو أرانا فام أرانا فام ديما معاك ديما معاك.

فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله

أحدا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد.

فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين

قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون

واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا

منهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم.

يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين فرح

وَإِذَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ اسْتَأْذَنَكَ أُولُو الطَّوْلِ مِنْهُمْ

سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس

ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم.

سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم.

وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم

يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن

ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون ولقد

النوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون فارق الإصباح وجعل الليل

أبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير قد جاءكم بصائر من ربكم فمن

يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله

0: مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم.
1: مع تحيات دار البلاغ للإنتاج والتوزيع، هاتف رقم 675-5747، فاكس رقم 634-3424. كما يسرنا استقبال اقتراحاتكم وملاحظاتكم على البريد الإلكتروني والمدون على المنتج، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: صدق الله العظيم.
3: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.

0: ساكن سوسة والمنستير على 99.8.
1: عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام. راديو ارام اف ام. ارام اف ام ديما معاك ديما معاك.
0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
2: حان الآن موعد أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
3: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله،

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. عمل جيب للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM، راديو RMFM، RMFM ديما معاك ديما معاك.
2: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: من قالها حين يصبح أجير من الجن حتى يمسي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.

واسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

0: من قالها 3 مرات حين يصبح وحين يمسي كفته من كل شيء.
1: أصبحنا و

شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير

0: من قالها موقنا بها حين يصبح، فمات من يومه دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة.
1: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك

0: من قالها حين يصبح أو يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار.
1: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر.
0: من قالها حين يصبح فقد أدى شكر يومه، ومن قالها حين يمسي فقد أدى شكر ليلته.

0: توكلت وهو رب العرش العظيم.
1: سبع مرات
0: حسبي الله
1: كفاه الله ما أهم
0: لا إله إلا
1: من أمر الدنيا والآخرة.

0: الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: أذكار الصباح.

من قالها ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى لم يضره شيء.

0: من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة.
1: يا حي يا قيوم.

0: أذكار الصباح.
1: سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده.
0: من قالها مئة مرة حين يصبح وحين ينسى،
1: سبحان الله وبحمده،
0: لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. أذكار الصباح.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له،

0: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: أذكار الصباح.

0: أذكار الصباح.
1: أستغفر الله وأتوب إليه. أستغفر الله وأتوب إليه. أستغفر الله وأتوب إليه.

0: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة.
1: قدمنا لكم
0: أذكار الصباح.
2: عمل جيب للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام. راديو ارام اف ام. ارام اف ام ديما معاك، ديما معاك.
3: انوار السماء، انوار السماء، سباحة في عالم الخشوع والإيمان بين الدعاء والأذكار والقرآن. والقرآن أنوار الصباح، مساحة للسكينة والذكر والإطمئنان. أنوار الصباح يوميا بداية من الساعة 5 صباحا مع محمد أمين الكعيبي.
4: الحمد لله على إنعامه، والشكر له على تفضله وامتنانه. أتى الصباح حاملا معه آمالا جديدة وأحلاما قيد التحقق. حياكم الله مستمعين الكرام وبياكم، وجعل الجنة مثوانا ومثواكم في هذه الحلقة الجديدة والمتجددة من برنامجكم أنوار الصباح. هذا البرنامج الذي يصحبكم كل يوم بين الهدي النبوي والحديث الشريف وكتاب الله سبحانه وتعالى والعلم النافع. نسأل الله أن ينفعنا بما علمنا وأن يجعلنا هداة مهتدين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. مستمعين الكرام، إن أفضل ما يبدأ به يومنا هو تلاوة من كتاب الله العزيز، فأنصتوا بقلوبكم واسمعوا كلام الله سبحانه.
5: بسم الله الرحمن الرحيم.
6: أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه.

سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم

0: الله مولانا العظيم، الحمد لله الذي من على أمة الإسلام بكتاب الله العزيز وبالقرآن الكريم الذي هو شفاء لصدور المؤمنين وهدى ورحمة للعالمين. كيف لا وقد نزل هذا القرآن فهدى الله به قلوبا عميا وجعل من الناس بعد أن كانوا ظلمة جعلهم هداة مهتدين. فالحمد لله أولا وآخرا، ونسأله أن يبارك لنا ولكم في القرآن العظيم وأن يجعله لنا ولكم شفيعا يوم الدين. مستمعين الكرام، لنشنف آذاننا بأحاديث من أحاديث الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم.
1: وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يموت رجل مسلم إلا أدخل الله مكانه النار يهودية أو نصرانية. قال: فاستحلف عمر بن عبد العزيز أبا بردة بالذي لا إله إلا هو 3 مرات أن أباه حدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فحلف له. وفي رواية: إذا كان يوم القيامة دفع الله إلى كل مسلم يهوديا أو نصرانيا فيقول: هذا فكاكك من النار. وفي أخرى قال: يجيء يوم القيامة ناس من المسلمين بذنوب أمثال الجبال فيغفرها الله لهم ويضعها على اليهود والنصارى. قال أبو بردة: فحدثت به عمر بن عبد العزيز فقال: أبوك حدثك بهذا عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قلت: نعم. أخرجه مسلم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تلا قوله تعالى: وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها 7 أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. وقال: باب منها لمن سل السيف على أمتي، أو قال على أمة محمد. أخرجه الترمذي. وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أجاركم الله من 3 خلال ألا يدعو عليكم نبيكم فتهلكوا جميعا، وألا يظهر أهل الباطل على أهل الحق، وألا تجتمعوا على ضلالة. أخرجه أبو داود. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وللبخاري أن ناسا أروا ليلة القدر في 7 الأواخر وأن ناسا أروا أنها في 10 الأواخر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: التمسوها في 7 الأواخر. ولمسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تحروا ليلة القدر في 7 الأواخر. وفي أخرى: من كان ملتمسها فليلتمسها في 10 الأواخر. وفي أخرى قال: تحينوا ليلة القدر في 10 الأواخر، أو قال في 7 الأواخر. رواه مسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل رمضان فتحت أبواب السماء وأغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين. وفي رواية: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة. وفي أخرى: فتحت أبواب الرحمة. أخرجه البخاري ومسلم والموطأ والنسائي.
2: أنوار السبع، نور وإيمان،
0: مستمعينا الكرام، حياكم الله مرة أخرى في برنامج أنوار الصباح. نصحبكم في هذه الفقرة المباركة إلى أعظم ما يقرب المرء إلى ربه، إنها فقرة ذكر الله العزيز الحكيم. فالذكر عباد الله يجعل من القلب القاسي أقرب إلى الله، ويهدي الإنسان إلى ربه ومولاه. نسأل الله أن يجعلنا من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، وأترككم مع أذكار الصباح.

الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من

عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه.

0: الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده
1: أنوار الصباح نور وإيمان
2: مستمعينا الكرام، بعد هذه المساحة المباركة من القرآن الكريم والسنة النبوية والذكر المبارك، نترككم مع فقرة إنشادية رائقة نصحبكم فيها بين الكلمات الرائقة واللحن الجليل.

0: يفوتني مستمعين الكرام أن نجعل في يومنا هذا نصيبا من العلم النافع، فالعلم مستمعين الكرام يفتح أوعية القلوب وأوعية الدماغ، ويجعل الإنسان يقبل على ما ينفعه. فأترككم مع هذا الدرس المبارك للأستاذة والمربية الفاضلة بشيرة المخينيني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليه عدد خلقك ورضاء نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك. اللهم صل وسلم وبارك عليه عدد ما خلقت وعدد ما رزقت وعدد ما أحييت وعدد ما أمت. اللهم صل وسلم عليه عدد أوراق الأشجار وعدد مياه البحار وعدد ما أظلم عليه الليل وما أضاء عليه النهار. أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يوم جديد وثقة في الله تزيد. اللهم بارك لنا ولكم في الأسماع والأبصار وقنا شر الأشرار. أهل القرآن، وما أدراك ما أهل القرآن؟ تكفل الله أن يرفع أهل القرآن في الدنيا والآخرة، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما لما قرأ قوله تعالى: فمن تبع هداي فلا يضل ولا يشقى، قال: تكفل الله تعالى لمن حفظ القرآن وعمل به أن لا يضل في الدنيا وأن لا يشقى في الآخرة. وعندما نقول حفظ القرآن ليس المقصود طبعا حفظ كامل القرآن، بل من كانت معه الفاتحة، نعم أم الكتاب، وفهمها وتدبرها وعمل بها وأيقن بها فهو من أهل القرآن. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: رب قارئ للقرآن والقرآن يلعنه. قيل له: كيف؟ قال: اقرأ قول الله تعالى: فنجعل لعنة الله على الكاذبين، وهو كاذب ويقرأ قول الله تعالى: ألا لعنة الله على الفاسقين، وهو فاسق. ينبغي على أهل القرآن أن يعملوا به، نعم أن يعملوا به، لا أن يكتفوا بحفظه فقط. ينبغي على قارئ القرآن إذا قرأ كلام الله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا ألا يسبقه أحد إلى بر الوالدين، فليست مجرد كلمات تتلى، بل حفظ القرآن وعمل به، يفهم معنى قضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. حتما لابد أن يكون محسنا مع الله، محسنا للوالدين. إذا قرأ قوله تعالى: وقولوا للناس حسنا، يجب أن لا يسبقه أحد على حسن العبارة ولين الكلام ولطيف الأخلاق. لما سأل عروة بن الزبير خالته عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم كيف كانت أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام، اسمعوا ماذا قالت أمنا عائشة. قالت تخاطب عروة: ألست تقرأ القرآن؟ ينبغي أن تكون الإجابة في هذا السؤال. قالت: ألست تقرأ القرآن؟ يعني الإجابة موجودة عندك. قال: بلى. قالت: كان خلقه القرآن صلى الله عليه وسلم. يعني ما معنى كان خلقه القرآن؟ كثيرا ما نسمع هذه الكلمات، يعني يطبق ما جاء في القرآن حرفيا، يعني حفظ مع إتقان تلاوة مع إقامة حروف ومخارج وأحكام تجويد مع تطبيق لكل ما جاء في كلام الله. ماذا تكون النتيجة؟ يقول عليه الصلاة والسلام لمن جمع كل هذا: إن الله ليرفع بهذا الكتاب أقواما، ويرفع به آخرين. أبشري بالرفعة في الدنيا، وألا تضل ولا تشقى، وألا تجوع ولا تعرى، وأن يسوق الله إليك الرزق سوقا. درجات الجنة على عدد آي القرآن، حتى يقال لقارئ القرآن والعامل به، ونؤكد على هذا المعنى. فقارئ القرآن ليس ذلك الذي يتلوه ثم يغلق المصحف وتكون تصرفاته وأخلاقه ومعاملاته لخلق الله عكس ما كان يتلو، هذا لا نتحدث عنه. نحن نتحدث عن من قرأ كلام الله وعمل به، فسيقال له اقرأ وترقى. إذا كان عاملا به يقرأ حتى يجد نفسه في أعلى الدرجات، في أعلى الجنان مع سيدنا محمد العدنان صلى الله عليه وسلم مباشرة. حتى في القبر عندما يجيئه الملك للسؤال يحاجج عنه القرآن، فيقول أنا أسهرت ليله وهو يرتل. سبحان الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم دليلنا يعني فيما كنا نتحدث، عندما قال عليه الصلاة والسلام اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. اللهم اجعلنا يا رب ممن يشفع فيهم القرآن. وقد قال حبيبنا عليه الصلاة والسلام أيضا يؤتى يوم القيامة بالقرآن وأهله. من هم؟ طبعا الذين كانوا يعملون به. تقدمه سورة البقرة وسورة آل عمران كأنهما غمامتان تحاجان عن صاحبهما. أحبتي، البيوت التي يقرأ فيها القرآن عليها خيام من نور الله تهتدي بها الملائكة. حديث النبي يقول البيت الذي يقرأ فيه القرآن يتسع لأهله ويكثر خيره وتحضره الملائكة وتطرد منه الشياطين. أربع جوائز أحبتي، فاقرأوا ما استطعتم من كلام العزيز الرحمن، وأقرئوا أبناءكم، وعودوا كل من في البيت أن يقرأ وأن يسمع كلام الله، فسيصبح البيت واسعا ويكثر خيره، والملائكة تصاحب أهل البيت، وتفر الشياطين من هذا البيت الذي فيه كل هذا الخير. اللهم اجعل بيوتنا هذه البيوت يا رب. يقول تعالى سبحانه إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. نعم، ومن مثل القرآن يهدينا؟ فالقرآن يهدينا ويبعدنا عن المعاصي. شكى أحدهم إلى مولاه أو إلى سيده أو إلى أستاذه سوء حفظه، فقال شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. اللهم اهدنا ولا تجعلنا عاصين وتب علينا يا كريم. القلوب أحبتي هي محل لذكر الله، وحتى تكون نظيفة نقية صالحة لاستقبال الذكر، لاستقبال القرآن، لاستقبال النور، لاستقبال هذه الهداية، يكون ذلك بشيئين، يكون بالخوف من عقاب الله والشوق للقائه. اللهم اجعلنا ممن يسمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم يسر لنا حفظ القرآن، ويسر لنا العمل به حتى نكون حقا أهلا له يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. دمتم في صحة وإيمان، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: مستمعين الكرام، مستمع الأرمفام، نصل إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. أسأل الله أن يجعله خيرا من أمسنا، وأن يبارك لنا فيه، وأن يرزقنا فيه من رحماته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. مستمعين الكرام، هكذا نختم حلقتنا لهذا اليوم. ولا أنسى أن أحيي زميلي في القسم التقني حافظ بن صالح، هذا محدثكم محمد الأمين الكعيبي يحييكم، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: أنوار السماء، أنوار السماء، سباحة في عالم الخشوع والإيمان بين الدعاء والأذكار والقرآن، والقرآن. أنوار الصباح مساحة للسكينة والذكر والاطمئنان. أنوار الصباح يوميا بداية من الساعة 5 صباحا مع محمد أمين الكعيبي.
2: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام، راديو ارام اف ام، ارام اف ام ديما معاك، ديما معاك. تسمعونا على www.rmfm.net، على www.rmfm.net.

تسمعونا على www.rmfm.net اعمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM راديو RMFM ديما معاك.

0: تسمعونا
1: على www.rmfm.net. بقية الشهر على ميرم اف ام برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم باحسن الشواء في لي برودوي برا فارماسيوتيك الخاصه بالكبير والصغير واحسن الماركات في لي برودوي ديرمو كوزميتيك للعنايه بالبشره والشعر. هذا الكل مع نصيحه لتواتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول.

0: العام ما توفيش وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للأحد من 9 للـ7 في مساكن مقابل المانيش بحدة لسي تكنيك وتبع كل جديد على الباش فيسبوك والكونت انستغرام وميديكال ستور. لأكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي وميديكال ستور مساكن. شوف الدنيا زينة.
1: لجميع اعلاناتكم على راديو ار ام اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ار ام اف ام.
2: تسمعونا في مساكن سوسه والمنستير على 99.8.

0: رام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8
0: مقيد في شهار على رام فام جديد عند لندورسي موتورز في مساكن سيرفيس كاروسري اي بانتيغوتو نوفر لكم احسن المختصين ومواد عاليه الجوده لتلاء السيارات والكولور حسب الطلب ونتيجه كرهبتك ديما جديده وصيف السنه مع لندورسي موتورز تمتع بتخفيض 25% كاملين على العجالي ونتلقاو عنا احسن الماركات العالميه وزيد مع كل فيدونج دياغنوستيك جراتوي لندورسي موتورز في مساكن طريق سوسه قبل القنطره ولاكثر معلومات كلمونا على 21-766-667 وإلا 22-744-755 مهمتنا في بيساغرو نسهلوا لك كل التفاصيل مع خبرة السنين في مجال البعث العقاري في بيسا نوفروا لك عروض متنوعة في مواقع مختلفة وتلقاو لريزيدونس متاعنا في سوسة الرياض الخامس في الساكن الطريق 30 وعلى البحر في هرقلة وفي القروان الزربية بيسا جروب أدريس واحدة وعناوين متنوعة وعلى ذمتك إيكيب تعاونك باش تعمل أحسن اختيار باش تعرف أكثر كلمنا على الرقم 96-295-1000 وإلا 93-299-1000 وزورونا على الكونت فيسبوك والكونت انستغرام بيسا جروب يقولوا جريت نقولوا لدريس رقم واحد الالكترو ميناجي والاي تيك وعند جريت تتمتع بأحسن سوم باش تشري بالحاضر زيد حتى بالتقسيط تتمتع بأحسن عرض زيادة على خاطر عند جريت التقسيط يوصل ل 36 شهر تلقاونا في مساكن شارع الطيب حشيشة بحدا بوتيكو ريدو انفو لاين 29-052-053
1: جريت لإسعادي كل بيت
2: كبليسيتي يا ناس يا حضار يا ناس الخير والخيار حكايتنا اليوم علي عمر في الدار وتلقى عنده احسن افار للي يحب يبدل الكوجينه والاثاث وحتى شبابك وبيبان الدار شريك تمساكن الاخشاب ومشتقاته وين تلقاو سي عماد بوهلال اللي يوفر لكم الجوده والضمان الخدمات والاتقان اجود انواع اللوح MDF هايكلوز بارتيكول وفما عنا النوع اللي تحب خشب للتصنيع وحتى البناء وكل شيء موجود عنا لهنا ما لا تخمم ولا تحير تلقانا في طريق المستير بعد جامع الرحمة وإذا كانت تحب تتصل بينا رقم الهاتف على ذمتكم 98-240-863 وإلا 96-455-444 وختمتنا على التيك توك حطيناها سوسيتي مساكن بوا بالفيديو وريناها ما لفيش تستنى تلقى عنا اللوحة اللي تتمنى وإن شاء الله بالعمار
1: يا الحكاية علش برا فارماسي رويس الناس الكل تحكي عليها على خاطر عندهم اللي تحتاج الكل لي برودوي فارماسيتي دوي ميديكو كومبليمون أليمونتير دياغنوستيك فيزاج ولي مارك الكل موجودة عندهم تخفيضات من 10% حتى 20% واستنى شوية العروض ما زالت على خاطر مع كل برودوي تشريه عندك دياغنوستيك غراتوي وتلقونا في زوز نقاط في شارع البي أم ساكن وزادة في الحي احضرهم بونسوني مع برا فارماسي رويس ليفريزون الكامل تراب الجمهورية وقضيتك توصلك الباب التالي للاستفسار اتصلوا بينا على 55-055-009 ولا على 53-538-538 وتابعونا على الفيسبوك انستغرام تيك توك وتلقونا زادة على الواتساب يعني من العناية والصحة للتشخيص للتخفيضات برا فارماسي رويس صحتك تهمنا وراحتك مسؤوليتنا
3: لجميع اعلاناتكم على راديو ار ام اف ام كلمونا على الرقم 71-134-396 او 29-29-66-68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ار ام اف ام
1: تسمعونا
0: على www.rmfm.net
1: rmfm.net

0: السكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8
1: بقية الشهر على ميرم افهم.
2: خويا شنية حاجتك انت؟ فريجيدير، غاز، تلفزة، ميكرووند، بورتابل، اي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عندك قريب. ومش من اليوم، نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة. من عام 1958 تونس استقلت منا وقريت حل منا وتخلى ديار التوانسة الكل، فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك لكامل تراب الجمهورية وعلى قريت بونتين. انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار. طل عاد ومرحبا بيك عند قريت.
3: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
0: تسمعونا في مساكن سوسه والمنستير على 99.8 على 99.8.
4: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارم اف ام. راديو ارم اف ام، ارم اف ام ديما معاك، ديما معاك. كل سبت واحد ما تنساش باش تعدل الموجة على ارم اف ام من 8 ل 11 واسمع صبحية الويكاند، واسمع صبحية الويكاند في 3 ساعات نونسوكم بالاخبار والاستضافات، المعلومة ونصيحة وموزيكا على الكيف، وموزيكا عالكي. صبحية الويكاند مع هيلا بن جيمة، مع هيلا بن جيمة كل سبت وحد على رمفام.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الكرام الطيبين. نسألك يا رب أن تفتح لنا أبواب رحمتك، أن تملأ قلوبنا نورا وإيمانا، وأيامنا خيرا وبركة وأمانا. اللهم اجعل صباحنا صباح تفاؤل وأمل، وارزقنا فيه راحة البال وطمأنينة النفس وسعة الرزق وتيسير الأمور. اللهم احفظ بلادنا وأهلنا وأحبابنا، واشف مرضانا، ارحم موتانا، وفرج هموم المهمومين، وأسعد قلوبا أنهكها التعب، واجبر خواطرا كسرت في صمت. يا رب اجعل هذا الصباح بداية لكل خير، نهاية لكل حزن، وبشارة لكل منتظر. يا رب اجعله يوم استجابة لكل دعاء، لا تدع لنا في هذا اليوم يا الله ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها بفضلك وكرمك ولطفك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم صلِّ وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تشرح بها صدورنا، تيسر بها أمورنا، وتغفر بها ذنوبنا. اللهم آمين آمين آمين. صباح الخيرات، صباح المسرات، صباح الأنوار، صباحكم ذكر إن شاء الله، أمل لا ينطفئ وقلوب تنبض بالمحبة والخير. مرحبا بكم في عدد جديد، وإن شاء الله دائما متجدد من برنامجكم اللي يجيكم نهاية كل أسبوع كل سبت واحد من 8 لل 11 صبحية الويكاند، 3 ساعات إن شاء الله نقضيوها مع بعضنا مع مختلف الفقرات اللي اتعودتوا بها. رفقكم منير سلامة في الإخراج، صباح النور. هلا بنجيما معكم كوتي ميكرو، مرحبا بكل اتصالاتكم، تفاعلاتكم، أراءكم واقتراحاتكم على 71 134 396 71 134 396. وكذلك مرحبا بكل رسائلكم على صفحتنا الرسمية باجو فيسيال راديو رما فام، تخليو لنا كومنتير كي تحتفيش صبحية الويكاند وإلا رسالة على بريد الصفحة. نعود نذكركم محتوى مختلف البرامج والفقرات تلقاوها على الانستغرام راديو رما فام، تيك توك راديو رما فام، شان يوتيوب كذلك راديو رما فام. وجديد الاخبار والمتابعات الحينيه تلقاوها على www.ramafam.net من توا حتى لل11 معاكم. مرحبا بالجميع. نبداو مع اول نغم لينا في الحصه. اللهم صلي وسلم وبارك على خير الانام قمر سيدنا النبي.

0: تجيب للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام. راديو ارام اف ام، ارام اف ام ديما معاك، ديما معاك.
1: على خاطر الصبحية متسمي علينا واللي فاتتو حاجة معلي كان يعدل موجتو على رمفان يسمعنا في صبحية الويكاند اللي تودك بالأخبار الزينة، الموزيكا البنينة، الاستضافات، المعلومة والنصيحة. صبحية الويكاند السبت وحد

0: انتم تسمعوا في صبحية الويكاند من 8 ل 11 مع هيلا بنجيما. قيد الشهر على نرم اف ام. في بالك اللي مع دريم زون تنجم تعمل اقوى فار في بنيان الدار؟
1: تراها بربي يقول لي كيفاش.
0: دريم زون تحط على ذمتكم كيب كامله، تقوم بالقياسات اللازمه والتصميم والتصنيع والتركيب، الكل ما تستحقه في دارك من شبابك ولا بيبان عليه من يوم، وزيد مابل الدار الكل على القياس بديزاين مودرن وعلى كيف كيفك. تحب تعرف اكثر؟ زورونا في مساكن الطريق صفاقس بحذا كيوسك دكار، ولا تنجموا تكلمونا على الرقم 24 763 714.
2: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
0: عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارم اف ام. راديو ارم اف ام. ارم اف ام ديما معاك، ديما معاك. سمع صوتك، اعطي رايك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. مع اللي كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرمى فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت. وسمع الصوت. انتم تسمعوا في صبحية الويكاند من 8 ل 11 مع هيلا بنجيما.
3: 18 دقيقة بعد 8 مازلنا مواصلين مشوارنا في صبحيتنا لليوم، صبحية الويكاند. أكيد نجدد الرحاب بكل من التحق بينا في الاستماع، سواء تسمعوا فينا على الباند اف ام 99.8 ولا كذلك تسمعوا فينا على www.rmfm.net. انتم تسمعوا في الصبحية ومشوارنا متواصل لحدود 11 وين ما يوصلكم صوتنا في مساكن سوسة أو المنستير. مازلنا في انتظار اتصالاتكم، تفاعلاتكم، آرائكم واقتراحاتكم على الرقم 71 134 396 ومختلف التعليقات والرسائل على صفحتنا الرسمية باج اوفيسيال راديو ارم اف ام. شنو عنا في صبحيتنا لليوم؟ كالعادة بعد شوي نبدأ بالطقس وحواله، آخر نشرات المعهد الوطني للرصد الجوي بخصوص طقسنا لليوم والأيام القليلة القادمة. ما شاء الله نحكي على 61 مليمتر في كسرة، 52 في سجنين، 50 مليمتر في إطبرقة، 34 مليمتر في السبيخة. توقعات بنسبة هامة إن شاء الله يربي تشملنا أمطار الغيث والبركة تشمل المناطق الساحلية. إن شاء الله يربي تصدق هذه التوقعات وربي إن شاء الله يرزقنا أمطار الخير والبركة. النشرة تفصيلية ما بعضنا نعرفوها بعد شوية. في فقرتنا اسمع اش صار نعمل جولتنا الإخبارية في أهم ما تكتب وتقال من أخبار محلية جهوية ووطنية. في فقرة الانفيتي طلب منكم باش نحكيو على موضوع هام، موضوع يهم كل امرأة وكل عائلة اليوم، اللي هو غرفة التخزين. اش معناها غرفة التخزين؟ اش معناها التخزين؟ نعرفوا برشا سلع نمشيو نشريوهم نخليوهم اليوم بسوم، غدوة نلقاوهم بسوم اخر، ولا نخليوهم اليوم موجودين وغدوة يا سيمونير مقطوعين ما فهميش. دونك كيفاش ناخذوا احتياطاتنا في النقطه هذه؟ كيفاش نخزنوا؟ كيفاش نعاولوا بطريقه صحيحه؟ اسكو نخليو لها معلوم كبير من شهريتنا من ميزانيتنا، او كل مره نقصوا بشوي بشوي على روحنا نشريو حاجات نملو بها تركنا كما يقولوا ناس قبل نصور برشا يسمعوا فيها. هو الحمد لله مازالت في مساكن لهنا وفي مناطقنا تقريبا في اغلب الولايات التونسيه مازالت عندنا قناعه العوله والحاجه الدياري اللي تبدا في ديارنا، لكن ما يمنعش انه فما حاجات نحتاجوها اخرى لازمها تكون موجوده في كل دار. قدام الغلاء وقدام انقطاع بعض المواد نلقاو انه نخافوا للحاجات هذه تسوس، الحاجات هذه تعدم، يكون فيها اكيد ديدات متاع مدة صلاحية. هذا وأكثر باش نحكيو فيه مع السيدة رجاء مختصة في إدارة الميزانية وتنظيم أكيد الوقت. كذلك في فقرة الانترفيو اليوم موضوعنا باش نترقلو بطريقة مختلفة الحقيقة. نحييها على شجاعتها، نحييها على قبول وعلى المبادرة. السيدة سيرين البريغي باحثة في القانون باش تحكينا على موضوع التنمر، لكن اليوم من زاوية شخصية. الأيام الفارطة كانت نزلت فيديو تفاعلوا معه برشا صناع محتوى, تفاعلوا معه برشا مواطنين في خصوص موضوع التنمر. مش نحكيوا عليه مش كوتي قانون, مش باش نحكيوا على النفس, باش نحكيوا تجربه شخصيه ذاتيه. نعاود نحييها على شجاعتها, نعاود نحييها انها قبلت انها تكون في لنا ما فاهم باش توصل صوت. اليوم فاتت نجحت ووصلت ما شاء الله, لكن في المقابل تعبت تعذبت توجعت تألمت. احنا كلمه نرميوها وما تقولوا ليش الطفل متنمر, الطفل ما يولي متنمر كان ما راه شخص متنمر, كان ما سمع تنمر, كان ما عاش تنمر. فلهذا لازمنا يا أولياء نحاسب رواحنا قبل ما نقولوا صغارنا شو بيهم يقولوا هكا وشو يوجعوا في بعضهم. كلمة من نرميوها ما نلقيوا لهاش بال, لكن تحدث بارشا جراح. جراح هذه شنية باش تكون الضريبة متاحة تو نحكي فيه إن شاء الله مع بعضنا في فقرة الانترفيو. مرحبا بكل اتصالاتكم, تفاعلاتكم, أراءكم واقتراحاتكم. فقط ديديكاس أكيد كالعادة, الفقرة من القلب إلى القلب كما يقول زميلنا كمال, وما أكيد ما يخرج من القلب يلامس القلب. تكتبونا لي كومنتير متاعكم, إهداءاتكم, شخص عزيز عليكم يحتفل بمناسبة عيد ميلاده وتحبوا تقولوا له جويز انيفرسير. أكيد بالمناسبة نتمنوا عيد ميلاد سعيد لكل مواليد شهر أكتوبر. شخص تحبوا توجهوا له رسالة يبدأ بها صبحية المزيانة, مرحبا بكل التفاعلات والإهداءات. وإلا علاش ليش شخص يحب يسمع أغنية جميلة يهدي هنا ونهدي وهيلكم. احنا اكيد مرحبا بالجميع. خليكم مع دليل الموجة 99.8, خليكم في ديل الموجتنا, وما ننسيوش تحية خاصة للي يسمعوا فينا على www.rmfm.net. احنا راجعين للأنغام. شو باش تسمعنا سيمونير؟ سلم لي عليه بصوت إليسا, يوصلكم أحلى سلام في

0: انتم تسمعوا في صبحية الويكاند من 8 ل 11 مع هيلا بنجيما.
1: مشوارنا مازال متواصل في صبحيتنا اليوم صبحية الويكاند، وين ما يوصلكم صوتنا على أثير 99.8 في مساكن سوسة أو المنستير، وكذلك وين ما كنتوا تسمعوا فينا داخل حدود الوطن أو خارجه على www.rmfm.net. ثم تسمعوا في صبحية الويكاند ومشوارنا متواصل لحدود 11. كيفاش باش يكون طقسنا لليوم والأيام القليلة القادمة؟ نعرفوه مع بعضنا في الطقس وحواله.
2: الطقس وحواله. الطقس وحواله.
1: طقسنا لليوم 17 أكتوبر 2026، يا ربي يوم الخير والبركة على الجميع. حسب آخر نشرات المعهد الوطني للرصد الجوي، هناك سحب أحيانا كثيفة بالشمال مع أمطار متفرقة ورعدية تكون في المناطق الساحلية مع بعض السحب العابرة ببقية الجهات. الريحة بتكون قوية قرب سواحلنا الشمالية وتكون معتدلة وقوية نسبيا ببقية الجهات. البحر باش يكون شديد الاضطراب، الحرارة باش تسجل انخفاض نسبي وانت تتراوح في الشمال بين 19 و24 درجة، تكون في المناطق الغربية والوسط بين 25 و29 درجة، وتصل 31 درجة في أقصى الجنوب. نقرب أكثر إلى مدينة مساكن وإلى المدن المجاورة، نلقاو هذا الصباح معدل درجة الحرارة كانت حدود 19 درجة، طقس برد شوية، سرعة الرياح كانت ضعيفة في حدود 10 كيلومترات في الساعة. بالنسبة لظهر هذا اليوم نحكيه على 26 و27 درجة، نحكيه على سرعة رياح تكون ما بين 20 و45 كيلومتر في الساعة. هذه الليلة باش تكون باردة شوية، نحكيه على 16 درجة، ورياح تكون ما بين 30 و40 كيلومتر في الساعة. بالنسبة لأيام الأحد الاثنين والثلاث نحكيه على 27 28 درجة، والليل بش يكون بارد نحكيه على 18 و19 درجة. هناك توقعات الحقيقة بالنسبة لمساء هذا اليوم ضعيفة بنزول الأمطار، لكن إن شاء الله يا ربي تصدق توقعات وإن شاء الله ربي يشملنا بغيث البركة والرحمة. نبدأ ونحكيه على منخفض جوي بداية من عشية يوم الجمعة 16 أكتوبر، توقعات هامة بنزول الأمطار وخاصة أيام الجمعة السبت والأحد المقبلين. إن شاء الله ثم سحب ممكن أنها تكون قوية وكثيفة، إن شاء الله يا ربي تصدق هذه التوقعات وإن شاء الله ربي يرحمنا وين ما تصب أكيد يكون الخير. بالنسبة لأعلى الكميات المسجلة بتاريخ 19 أكتوبر، نلقاو 61 مليمتر في كسرة، 52 في سجنين، 50 بتبرقة، 42 بسبيبة، و 34 مليمتر بسبيخة. نمشي ونعمل طلع على أوقات صلاة. صلاة الفجر كانت في حدود الساعة 4:55، الشروق كان 26 دقيقة، الظهر إن شاء الله نصف النهار وخمس دقائق، العصر ماضي 23 دقيقة، المغرب 5:49، وصلاة العشاء 7:14. ربي يتقبل قيامكم وصالح أعمالكم.
2: الطقس وحواله. الطقس وحواله.
1: احنا مازلنا مواصلين اكيد مشوارنا في صبحيتنا لليوم صبحية الويكاند. هناك اكيد تنبيه في نشرة متابعة الوضع الجوي الخاص بالمعهد الوطني للرصد الجوي، نلقاو انه هناك تنبيه بانه مواصلة نزول امطار متفرقة ورعدية اليوم سبت 10 اكتوبر 2026، خاصة في المناطق الساحلية الشمالية. بالنسبة للمناطق كما سليانة، زغوان، القيروان، سيدي بوزيد، ما شاء الله فما أمطار بنسب هامة كما قلت لكم تتراوح بين 30 و50 مليمتر، وصلت حتى 70 مليمتر كما ولايات جندوبة وبيجة وبنزرت وتونس الكبرى. إن شاء الله ربي يرحمنا وإن شاء الله يا ربي حتى احنا في مناطقنا الساحلية الشرقية نلقاو أمطار إن شاء الله الله بنسب هامة, وإن شاء الله ربي يرحم الجميع, يرحمنا بالأمطار متاع الخير والبركة, ويهني الرواء أكيد بالرواء كل المناطق اللي نزلت فيها الأمطار. أكيد مزلنا في استقبال اتصالاتكم على 71-134-396, وزلنا في استقبال كذلك رسائلكم على بريد صفحتنا باج أوفيسيال راديو راما فام, مختلف تعليقاتكم وإهداءاتكم تحت أفيش صبحية الويكاند. عودة للأنغام, لكن قبل في مفاصل إشهارية.
3: صبحية الويكاند ترجع لكم بعد شوية.
0: بقية الإشهار على راما فام, 41 سنة وإحنا معكم, 41 سنة خبرة وجودة وتشكيلة واسعة من المنتوجات والأدوات وكل المستلزمات لخدمتكم ومشاريعكم. 41 سنة وكان كيوري عماد السريدي بمسيكن, الوجهة المثالية للمهنيين الحرفيين وكل الحرفاء. وبالمناسبة هذه تحط لذمتكم كان كيوري عماد السريدي بمسيكن أسعار استثنائية وتخفيضات توصل 30% كاملين على كل عمليات البيع بالجملة ولا بالتفصيل, وزيد توفر لكم خدمة التوصيل. كان كيوري عماد السريدي بمساكن, طريق صفاقس أنفولاين 98-402-646.
4: فرصة تتجدد بقصر المعارض بالساحل مع معرض الموبيليا والمفروشات دارنا من 2-12 أكتوبر. لو ديزاين كي فو رسامبل افيك دي غوميز توصل حتى ل 40%. ملا إيجا بحذانا وجهز دارك وزيد شارك في التيراج السور اللي فيه 2000 دينار هدية من 2-12 أكتوبر بقصر المعارض بالساحل الساحلين المنستير بجانب الملاحة.
2: لجميع إعلاناتكم على راديو أرام فام كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرام فام.

0: انتم تسمعوا في صبحية الويكاند مثبني للحديش مع هيلا بنجيما.
1: صباح الخيرات, صباح المسرات, صباح الأنوار لكل من عاد الموجود ويسمع فينا 99.8 في الصبحية المزينة صبحية الويكاند. ما ننسوش كذلك اللي يسمعوا فينا على www.rmfm.net وين ما يصلكم صوتنا, هاتوا ما تسمعوا فينا وتترشفوا في قيوتكم صحة وفرحة. كذلك اللي شادين طريق ربي يحفظكم طريق السلام, اللي يسمعوا فينا في العمل متاحهم كذلك موفقين, وإن شاء الله يوم سعيد مبارك على الجميع. احنا مزلنا في استقبال الاتصالات التفاعلات والآراء ومختلف الاقتراحات على 71-134-396 وتعليقاتكم ورسائلكم الجميلة اللي قاعدين نستقبلوا فيها على صفحتنا الرسمية باج اوفيسيال راديو RMFM. نعود ذكركم كل عادة تخلوا تعملوا فولو لRMFM على الانستغرام, راديو RMFM, تيك توك راديو RMFM, وشين يوتيوب كذلك راديو RMFM. نبدأ مع عيد الميلاد, أكيد نقول عيد ميلاد سعيد لكل مواليد شهر أكتوبر, لكن كذلك نقدموا تحية خاصة لسليمة زجر اللي أمها تهنيها مدام سناء بمناسبة عيد ميلادها, تقولها كل عام وتحية بألف خير يا نور عيني يا سلومة الغالية.

كذلك تسنيم خليفة اليوم تحتفل بمناسبة عيد ميلادها أمها عبد اللطيف هيفا، تقول لها كل عام وانت حية بألف خير وربي يوفقك وينجحك.

مدام نجاح إسماعيل هي وزوجها وابنائها يهنيوا بنتهم وأختهم غالية بمناسبة عيد ميلادها، ويقولها ربي فضلك لينا وإن شاء الله ربي يمتعك بالصحة والعافية.

نورا لغت هني بنتها آمنة والتخوها حمزة بمناسبة عيد ميلادهم، تقول لهم كل عام وانتم حيين بألف خير وربي يطول عمركم والعاقبة لمئة سنة.

كذلك سي منير مدام نورة اللي غا تطلب منا أغنيتي حبيبي غايبين تهديها لبنتها آمنة، تقول هي مقيمة في فرنسا إن شاء الله ربي يرد غربتها وإن شاء الله كل عام وهي حية بألف خير يا رب.

كذلك مدام سوسن هميلة تحب تقدم تحية لأختها سماح وابنها في باريس، تانيهم بمناسبة عيد ميلادهم وتقول لهم ربي يحفظكم ويفضلكم.

كذلك مدام نجاح التومي تقدم تحية لأبنائها مجدي ومعتز بمناسبة عيد ميلادهم. تقول اليوم عيد ميلاد مجدي وأمس عيد ميلاد معتز، بالمناسبة هذه تحب تقول لهم كل عام وانتم حيين بألف خير وصحة وسلامة وستر من الله. ليلى فتحة لا تقول صباح الخيرات وتهني بنتها سماح بمناسبة عيد ميلادها وتقول لها ربي خليك ليا.

كذلك نلقاو مدام جليلة فتح الله تحب تهني أختها سماح وتهني ولد خالتها محمد البكوش بمناسبة عيد ميلادهم وتقول لهم ربي طول عمركم في الخير.

الحب وكذلك هدية خاص المدام انتصار اللي تحتفل بمناسبة عيد ميلادها وتحب تقدم هدية. قالت مقدم هدية لروحي، نقول يا ربي شد لي في صحتي ويفرحني بوليداتي ويفضل لي عائلتي وخياتي وزوجي والناس اللي تحبني الكل. ان شاء الله ربي يفضلك مدام انتصار. ما حليش انه الانسان يحتفل لك بروحه ويحب روحه. الحمد لله على نعم الكل اللي اعطاه هنا، وبهالمناسبة اكيد فريق الصبحية ما يخليكش وحدك تحتفل بعد ميلادك صبحية الويكاند، وكل فريق يقول لك كل عام وانت حية بألف خير.

كذلك عنا اهداء من عند مدام مريم فضلون، تحب تقدم ديديكاس سبيسيال بمناسبة عيد ميلاد بنتها قمر، محليه الاسم، تقول عيد ميلاد سعيد قمورتي الغالية، كل عام وانت منورت لي حياتي وربي فضلك ليا ولا يحرمنا من ضحكتك، اني وبابا نحبوك برشا برشا.

كذلك صديقة البرنامج مدام مروة لهريش تحب تقدم تحية لبوها المعلم الفاضل أكيد سحسونة لهريش، تقول ربي فضلك تاج فوق روسنا ويخليك لنا يا بابا الغالي.

سعيد لكل مواليد شهر أكتوبر، إن شاء الله ربي يحفظكم يفضلكم إن شاء الله بالصحة بالسعادة بالهناء للجميع، ربي يفضل لكم كل عزيز غالي عندكم ويفضلكم ليهم كذلك. بإمكانكم إنكم أكيد تقدموا لديديكاس متاعكم وإهدائتكم على الرقم 71 134 396، وإلا تخليوا لنا مساج على صفحتنا الرسمية باج أوفيسيال راديو رم أفام، وإلا كومنتير تحت أفيش صبحية الويكاند نقرأوه مع بعضنا ونسمعوا الأغاني اللي طلبتوها منا الكل. احنا مازلنا مواصلين مشوارنا في صبحيتنا، أكيد بقيت لي كومنتير نقرأوهم إن شاء الله بعد شوية في الجزء الثاني من فقرة الديديكاس. احنا مازلنا مواصلين مع الأخبار مع الاستضافات مع مختلف فقراتنا، نستناوكم نستناو اتصالاتكم نستناو مختلف رسائلكم، خليكم في الاستماع، راجعين بعد شوية.

0: انتم تسمعوا في صبحية الويكاند من 8 إلى 11 مع هيلا بنجيما.
1: جانا لكم مشوارنا مازال متواصل في صبحيتنا اليوم صبحية الويكاند. بزنا في انتظار اتصالاتكم على 71-134-396 ومختلف التعليقات تحت فيش البرنامج صبحية الويكاند. تلقاوها على الباج اوفيسيال راديو رما فهم. نعمل جولتنا الإخبارية في فقرتنا أسمع إيش صار.
0: أسمع إيش صار.
1: نبدأ مع شأن المحلي ومثال التهيئة العمرانية بمساكن جلسة تشاركية يوم الاثنين المقبل. برمجت بلدية مساكن جلسة تشاركية يوم الاثنين مع المجتمع المدني للانطلاق في المرحلة الثانية الخاصة بمراجعة مثال التهيئة العمرانية والذي تبلغ كلفته 112,000 دينار وفق ما صرح به كاتب عام البلدية محمد بن سالم أمس لراديو رام اف ام في برنامج القناص. تفاصيل الخبر تقول إنه المشروع شهد بعض التأخير في السنوات السابقة وقد تم تجاوز إشكالية الرفع التيبوغرافي الذي تم تحيينه من قبل بلدية مساكن بكلفة 18,000 دينار وتم استيفاء الإجراءات مع مكتب الدراسات وسيتم رفع نسق الإنجاز انطلاقا من جلسة الاثنين في إطار انفتاح البلدية على كافة مكونات المجتمع والمهندسين وجمعية صيانة المدينة وسيتم التركيز بداية على منطقة السوق المركزية ومحيطها. أكثر تفاصيل تلقاوها في الحوار الخاص ببرنامج القناص على صفحتنا الرسمية باج أوفيسيال راديو أرام فما. مازلنا في الأخبار المحلية وتأخر انطلاق أشغال تعبيد بعض الطرقات في مساكن والكتب العام يوضح. في نفس المداخلة في برنامج القناص أوضح محمد بن سالم الكاتب العام المكلف بتسيير شؤون بلدية مساكن أنه تم الانتهاء من الدراسة التفصيلية لمشروع صيانة وتعصير الطرقات مع مكتب الدراسات المتعهد بها للمرور لمرحلة إتمام ملف طلب العروض الذي سيتم لاحقا إحالته للجهة الممولة واعتماده. وتعهدت بلدية مساكن بإنجاز مشروعين لتعبيد الطرقات وصيانتها، الأول بكلفة 3.5 مليون دينار ممول كليا في شكل مساعدة من صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية، ومشروع تعبيد الطرقات بأشغال جديدة بكلفة إجمالية ب 3 مليون دينار. الاتفاق تم مبدئيا على أنه الأولويات في هذا المشروع ستكون مخصصة لطريق 30 من الجهتين بكلفة 2.1 مليون دينار، شارع البيئة 917,000 دينار، شارع علي بلهوان ب 173,000 دينار، ثم شارع صلاح الدين الأيوبي بكلفة 272,000 دينار، شارع عين دراهم ب 32,000 دينار، نهج الرازي 59,000 دينار. أما بقية الأنهج المبرمجة سابقا سيتم تمويل أشغال صيانتها بموارد ذاتية من ميزانية البلدية لسنة 2027، وفي موفق نوفمبر إن شاء الله سيتم إعلان طلب العروض على أن يتم فتح العروض موفق ديسمبر القادم وتنطلق الأشغال بداية من مارس 2027. مازلنا مواصلين مع الأخبار الجهوية والمنستير. تمكنت الوحدات الأمنية التابعة لمنطقة الأمن الوطني بجمال من ولاية المنستير من حجز مجموعة من القطع ذات الطابع الأثري وذلك في إطار جهودها الرامية إلى حماية التراث الثقافي وتصدي للاتجار غير المشروع بالممتلكات الأثرية. اليوم يوم تحسيسي حول الوقاية من مخاطر المخدرات في الوسط المدرسية. تنظم وزارة التربية بتاريخ اليوم يوما تحسيسيا مشتركا حول الوقاية من مخاطر المخدرات في الوسط المدرسي تحت شعار حياتك أغلى من مخاطرة، وبمشاركة هياكل وطنية متعددة في إطار مقاربة تشاركية تجمع بين التوعية والتربية والصحة والإحاطة النفسية والاجتماعية والحماية الأمنية والوقاية الرقمية. اليوم كذلك أكثر من 600 طبيب أسنان يشاركون في مؤتمر دولي للبحوث والدراسات في الجراحة والآلام. يشارك أكثر من 600 طبيب أسنان من تونس وعدد من الدول بداية من اليوم بمدينة المنستير في فعاليات المؤتمر الدولي العاشر للجمعية التونسية للبحوث والدراسات في الجراحة والألام في طب الأسنان، الذي ينتظم تحت شعار معا نبني مستقبل طب الأسنان. ومنظمة الصحة العالمية تؤيد تغيير نمط الحياة بدلا من الأدوية لمكافحة سمنة الأطفال. دعت منظمة الصحة العالمية إلى اتباع نظام غذائي وممارسة الرياضة وتوفير الإرشاد لإنقاص الوزن بدلا من الاعتماد على الأدوية الشائعة، وذلك في أول توجيهات عالمية تصدرها المنظمة للتعامل مع ارتفاع معدلات السمنة بين الأطفال الصغار. وذكرت أنه يمكن النظر في مسألة اللجوء إلى أدوية إنقاص الوزن لمن تتراوح أعمارهم من 10 أعوام إلى 19 عاما ويعانون من السمنة، وذلك بعد فشل التدخلات الأخرى والتي تخضع لإشراف يعني طبي، كما أنه يمكن النظر في إجراء جراحة لعلاج السمنة للصغار الناضجين جسديا وعقليا ممن يعانون من السمنة المفرطة بعد 6 أشهر من العلاج دون تحقيق نتائج ناجحة. كذلك نحكي على توقيع اتفاقية تعاون من أجل الأطفال فاقدي السند. وقعت الجمعية التونسية لقرى الأطفال SOS اتفاقية تعاون مع جمعية رفيق الأطفال فاقدي السند بهدف تعزيز الشراكة وتبادل الخبرات وتطوير العمل المشترك. هكا نكون اختمنا جولتنا في فقرتنا أسمع إيش صار.
0: أسمع إيش صار.
1: أكيد مشوارنا مازال متواصل في صبحيتنا لليوم وصبحية الويكاند. مازلنا في انتظار اتصالاتكم، تفاعلاتكم، آرائكم ومختلف اقتراحاتكم على 71 134 300

0: أغنية الميغان ترجع لكم بعد شوية.
1: مقيد الشهر على ميرام افام برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم باحسن الشواء في لي برودوي برا فارماسيوتيك الخاصه بالكبير والصغير واحسن الماركات في لي برودوي ديرمو كوزميتيك للعنايه بالبشره والشعر. هذا الكل مع نصيحه لتواتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام. ما توفيش وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للاحد من 9 للـ7 في مساكن مقابل المانيش بحدة لسي تكنيك وتبع كل جديد على الباج فيسبوك والكونت انستغرام وميديكال ستور. لأكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي وميديكال ستور مساكن. شوف الدنيا زينة.
2: يا ناس يا حضار يا ناس الخير والخيار، حكايتنا اليوم على اللي عمر في الدار وتلقى عنده أحسن أفار، للي يحب يبدل الكوجينة والأثاث وحتى شبابك وبيبان الدار، شريك تمساكن الأخشاب ومشتقاته وين تلقاو سي عماد بوهلال اللي يوفر لكم الجودة والضمان الخدمات والإتقان، أجود أنواع اللوح MDF هايكلوز بارتيكول، وفما عنا النوع اللي تحب خشب للتصنيع وحتى البناء وكل شيء موجود عنا لهنا. ما لا تخمم ولا تحير، تلقانا في طريق المستير بعد جامع الرحمة. وإذا كان تحب تتصل بينا رقم الهاتف على ذمتكم 98 240 863 وإلا 96 455 444. وختمتنا على التيك توك حطيناها سوسيتي مساكن بوا بالفيديو وريناها، ما لفيش تستنى تلقى عنا اللوح اللي تتمنى وإن شاء الله بالعمار.
3: الفرصة تتجدد بقصر المعارض بالساحل مع معرض الموبيليا والمفروشات دارنا من 2 إلى 12 أكتوبر. لو ديزاين كي فو غوسومبل افيك دي غوميز توصل حتى 40%. ملا إجا بحذانا وجهز دارك وزيد شارك في التيرا جسور اللي فيه 2000 دينار هدية من 2 إلى 12 أكتوبر بقصر المعارض بالساحل الساحلين المنستير بجانب الملاحة.
4: لجميع اعلاناتكم على راديو ار ام اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ار ام اف ام.

0: ما تسمعوا في صبحية الويكاند من 8 إلى 11 مع هيلا بنجيما. مقيت الشهر على لرم افهم جديد اندلن دولسي موتورز في مسكن سيرفيس كاروسري اي بانتيغوتو. نوفر لكم احسن المختصين ومواد عاليه الجوده لتلاء السيارات والكولور حسب الطلب. والنتيجه كرهبتك ديما جديده. وصيف السنه مع لندولسي موتورز تمتع بتخفيض 25% كاملين على العجالي وانت تلقاو عنا احسن الماركات العالميه. وزيد مع كل فيدونج دياغنوستيك جراتوي. لندولسي موتورز في مسكن طريق سوسه قبل القنطره. ولاكثر معلومات كلمونا على 21 766 667 وإلا 22 744 755. كي نقولوا جريت نقولوا لادريس رقم واحد الالكترو ميناجي والاي تيك. وعندك جريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر. زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده على خاطر عندك جريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في الساحلين شارع حبيب بورقيبه انفولاين 27 198 888.
1: جريت لاسعاد كل بيت.
2: كبريسيتي. لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
0: انتم تسمعوا في صبحيه الويكاند من 8 ل 11 مع هيلا بنجيما.
3: جانا لكم واصلين مشوارنا في صبحيتنا اليوم صبحيه الويكاند. صباح الخيرات صباح المسرات صباح الانوار لكل المستمعين المعدلين موجتهم على 99.8 ولا كذلك التسمع فينا www.rmfm.net ولا كذلك اللي تابعوا فينا على ستريمينج لايف على صفحتنا الرسميه باج اوفيسيال راديو ار ام اف ام وشان يوتيوب كذلك راديو ار ام اف ام. احنا وقيت على فقرتنا لانفيتيه في الانفيتي لليوم وفي مصافحة جديدة مع المربية السيدة رجاء عجيلي ومع عادات الجميلة في تنظيم البيت وتنظيم الميزانية باش نحكيه على أهمية بيت الخزين والعلان. نتصور يعني في تونس الكل عنا عادة جميلة ورثناها على يعني عائلاتنا وأسرنا هي بيت الخزين اللي يقول لك إن شاء الله يا ربي ما يتقطعش منها الخير ما يتقطعش منها البركة. عندها برشة أهمية، أهمية اقتصادية، أهمية اجتماعية، أهمية بيئية، أهمية أسرية كذلك في ضمان توفير المؤونة والاستعداد أكيد لظروف الصعبة وإلا الطارئة. اليوم نمشي نشري قضية غدوة نلقاو أسوامها تبدلت، نلقاو فما دي برودوي اون ريبتور ما مش موجودين في البيت الخزينة أو بيت العولة. أكيد اتعاوننا باش ما نقعوش في حالة الطوارئ هذه. هذا وأكثر باش نحكيه فيه مع السيدة رجاء. نقولها صباح الخيرات.
4: صباح النور أختي هلا. صباح الخير.
3: صباح البركة. احنا نحبوا البركة تحل إن شاء الله على وتهل على بيوتنا الكل وخاصة على بيت العولة متاعنا
4: إن شاء الله.
3: الأهمية متاع بيت العولة رجاء، نعرف برشا يقولوا شو مرجعوا بينا هذوما، كيفاش باش نخزنوا، كيفاش باش نخبيوا الماكلة توا بالك شي تسوس، بالك شي معناها فما ديدات متاع إنهم معناها الفترة الاستهلاكية تفوت، فكيف كيفاش يعني لازمنا ناخذ هذا الكل بعين الاعتبار.
4: صحيح. هذوما الكل تساؤلات في بلاصتها وفي محلها، خاصة إنه مع طقس السخانة اللي تعدى بينا والكل يعني لازم طريقة بيت الخزين. بيت الخزين يعني مختلفة على الأولى، لأن يعني لازمنا نفرقوا بيناتهم الزوز. الأولى ما نعملوها في الصيف ونحاولوا فما دي تكنيك نعملوها في الشيحو لتنمليح، نحطوا فيها الملح، نحطوا فيها ذن الحاجات هذيك في
3: بعد
4: العولة تبرد مليح مليح، بعد تشيح مليح وتبرد مليح، وبعد تتخبوا ماذا بينا في بلاصة تكون مش منزية وفيها شوية هكا هواء وظلام دونك هذه الأولى. هذه بالنسبة للأولى مش معملوش لكونفيزيون بينات بيت الخزين والأولى. الأولى العكس، الأولى تبدأ بيت الخزين تبدأ من تو تستهلكها في الصيف من الأفضل. يعني الحاجات تبدأ تتخبى والكل، وتعاونك إنك في أشهر معينة تخاف عليها لا تفسد ولا تهلك، دونك هكا تنجم تستعملها في ظرف طارئ إذا فما فيها كما نقولوا احنا سميد وإلا فيها فارينة ولا إذا ما فيهاش. هذيك في أي وقت أنت عندك ظرف طارئ تنجم تلتجأ البيت الخزين اللي هو حانوتك في الدار اللي هو بشي كرديك يسلفك. هذا هو البرانسيب متاعها بيت الخزين، بتخزين وقت كما قلت انت تتقطع المواد الاساسيه ما نلقاوهاش في السوق تبدا انت عندك ستوكك موجود يعني هي كطوارئ موجوده وهي راهي عاده قديمه من قديم الزمان يعملوها الجدات ويخبيوها يبدوها هما في الصيف الجدات يعملوها ويخبيوها باش هكا في الشتاء يستهلكوا المواد اللي مش موجوده والا ما عندهمش قبل في الجدارات يستعملوها. دونك ما احنا لهنا داخله في تنظيم ميزانيه ما مثلا انا
3: كيفاش
4: عملت بيت الخزين نتاعي كل ما نشري قضيه شهر هي عندها طرق في تكوين بيت الخزين.
3: اش معناها ساعه بيت الخزين؟ معناها احنا توا من كل ميزانيه نتاع راس الشهر باش نقراو بيت الخزين هذه باش نخبيو فيها حاجات تنجم نقولوا احنا باش تغلى نعرفوها باش تقطع فتره معينه والا حاجات لاحظنا ان هي بدات تنقص من غير ما اكل اقبال كل مفرط هذاك ونشريو بكونتيتي كبير لكن هكا بطريقه مرشده بطريقه خلينا نقول احنا نخططوا ونحسنوا الاستثمار.
4: اصلا انت مش باش تعمل لها ميزانيه كبيره باش تشري كونتيتي كبيره يعني احنا ما في ترشيد استهلاك هي داخله في ترشيد الاستهلاك عندي زوج طرق اختيار عندي يا اما مع قضيه الشهر وقت البروموسيون مثلا انا نستهلك 3 حقوق طماطم ولا زوج حقوق طماطم ناخذ حقه زايده كل شهر هذه الحقه تتحط غادي ننساها عباره ما شريتهاش ومعها مش كانت طماطم خذيت مثلا فرينه خذيت حاجتي من الفرينه نزيد معها زوج باكوات يتحطوا قطع زيت اي حاجه خاصه اذا لقيتها في بروموسيون ولا في فرصه معينه نحط وننسى والا فما الطريقه الثانيه اني انا كل شهر نحي كما نقولوا 40 50 30 كل قدير وقدره ونحط يعني نحط الفلوس هذيك ونسمع بروموسيون خاطي اول شهر ولا وسط شهر نشري بها ونحط كيما قفه رمضان كيما تغطي يعني ندقها في كبيت الخزينة هذيك ونقعد تقعد كيما نقولوا احنا تتبني بشويه بشويه بيت الخزين لين نعمل الستوك تاع ما يشدني اقل حاجه باش نجم نقول على روحي عندي يعني بيت خزين في داري نعمل عليها 4 شهور. اربع شهور تقول انت يعني هنا ضمنت قضيتك. مثال انا سنه ما شريتش قضيه الشهر جوان جويليا اوت استعملت الموجود عندي وفلوس بيت الخزين
3: اصلا معناها كي نعرفوا باش تجي مواسم اخرى كيما العوده المدرسيه باش يجينا مثلا عيد معناها المصاريف باش تكثر لا قدر الله واحد صار له نقولوا احنا مشكل صحي لا قدر الله مثلا واحد من عشانيه وطاح في شوماج معناها طرد من الخدمه ولا صارت له مشكله ولا قدم استقاله ما يقعدش متغصور كش باش يعمل في الماكلته في شرابه حاجه اساسيه مع عائلته على قليله متين على جانب نقولوا احنا معي
4: هذا هو الهدف نتاعها بتخلي مع التركيز على المواد يعني اللي تصبر سكر قهوه تن طماطم حكه مواد تنظيف تصير برشا بروموسيونات وتهبط بروموسيونات ياخد واحد ويحط غادي يلقاها وقت الضيق فمتصفيف ناخد مواد تنظيف وزيت في الشتاء تنجم تخزن البقوليات يبقى ولك ما يتقلق الجملة والأولى بالطبيعة نعرفوها ذيك في الصيف نحضروا كسيستنا ومعجون الغلة الموسمية الكسكسي المحمص التيب الكروية الكركم هذوكم نحضروهم في الصيف. إذا عمرنا بيت الخزين أقل مدة 4 شهر أو 6 شهر راهو باش تعاوننا احنا وباش يكون الحانوت اللي كارديني وقت الأزمات وقت الغفرة نتك عليه نجبد منه والمونطون اللي كنت باش نخصه قضية معينة نستعمله في حاجة أخرى.
3: واضح. كيفاش نحاولوا نحافظوا انها ما تصير لناش معناها مشاكل خاصه لما باش نخبيو سميد او باش نخبيو فرينه او حاجات ممكن هكا تفسد
4: بالنسبه لاي بالنسبه للسميد والفرينه هاني قلت لك ما تخبيهش في الصيف يعني ما تبداش تخبي من الصيف ابدا خبي في الشتاء مده الشتاء كل ما يصير له حتى شيء لا سميد لا فرينه يقع اذا انت اخترت المكان واسمعني بالتخزين مش مربوطه راه بكوجينا ولا تقولها وما عنديش بلاصه نجم احنا هما كانوا قبل يعملوها بيتمونه مستقله
3: واحده تبدا مظلمه مسمين المخزن هما تبدا مظلمه فيها شويه
4: كراج في بلاصه لهنا انت تعمل حتى في بيت من البيوت اللي عندك تبدا تعرفها البيت هيك مهاويه ماهيش منديه يعني محفوظه تعمل بلاكار تحط فيه حاجاتك هذوكم وهاني قلت لك الحاجات اللي تصبر هذيك ما في اي وقت ما عندكش معها مشكله المواد التنظيف الزيت الطماطم على المشاكل مع شنو الفحات والسميد والفرينه هذوك ما تخبيهمش في الصيف توا وقتها توا ديجا بدينا نعملوا في تجديد بيت الخزين من الصف يعني من شهر اكتوبر تبدا تزيد فك الحاجات اللي تنجم تصبر معاك شتاء كامل وربيع كامل.
3: واضح، معناها نقولوا احنا على الاقل هاك ترتاح منهم في بقيه الميزانيه نتاع الاشهر القادمه على الاقل.
4: وكيف ما قلنا وابار انك حتى ابار انه راني مش نتكع لي ولا ناخذ منه، كما قلت انت تتفقد مواد اساسيه، تصير حاجه ديما عندي حاجه هكا تحت راسي مش فارغه تركيبتي جمله ما نلقى من المد.
3: المهم التخطيط ثم التخطيط، المهم كل شيء نكتبوه ونحضروه في ميزانية. النصيحة الختامية مدام رجي شنو تقول؟
4: النصيحة الختامية كل امرأة تونسية لازمها مونة على جنب هكا ولو بسيطة حسب المقدرة، أما مثال شوية زيت شوية زيت زيتونة شوية كسكسي، حاجة ديما موجودة على جنب، حكة طماطم على جنب، حتى إذا واحد يعني ظروفه قليلة بالكل ديما يقرأ حساب غدوة.
3: واضح، محلها الكلمة متاك يقرا حساب غدوة، لازم نخطو ناخذو بالأسباب وإن شاء الله ربي ينزل البركة يا ربي على الجميع. شكرا لك رجال عجيلي، نورتنا وشرفتنا.
4: شكرا أختالة،
3: بقيت يوم ممتع كما كنت تسمعوا، ما تستحق حتى شيء، شوية فلوس من كل رأس شهر نقضيو وما نزيدو كل حكة ما تنزيدو كل كيلو فارينة كل كيلو سميد نخبيوه، والله أعلم بظروف الإنسان ديما تحت رأسه يقضي، معناها كي يحتاج من غير ما يقعد مديدو حتى حد ولا يتسلف ولا يكردي ولا يا عطار عطيني ولا يا بابا سلفني ولا غيره، يبدأ حويشته في دويرته وهو متهني عليها. هذا شنو كان عنا في لانفيتي. لانفيتي 58 دقيقة بعد التسعة، مشوارنا مازال متواصل في صبحيتنا لليوم صبحية الويكاند، بزلنا في انتظار اتصالاتكم تفاعلاتكم أراءكم ومختلف اقتراحاتكم على 71 134 396، تخليونا كومنتير كل عادة تحت فيش الصبحية، تخليونا نقدكم كذلك حول مواضيعنا اللي اخترناهم، مواضيع كذلك اللي تحبونا نطرحوها، مرحبا بكل الاقتراحات، خليكم في الاستماع، خليكم مع دليل الموجة 9:08 راجعين بعد شوي. على خاطر الصبحية متسمي علينا ولفتتو حاجة مع لي كان يعدل موجتو على رمفان، يسمعنا في صبحية الويكاند اللي تودك بالأخبار الزينة، الموسيقى البنينة، الاستضافات، المعلومة والنصيحة، المعلومة والنصيحة، صبحية الويكاند السبت 1 من 8 ل 11.

0: صبحية الويكاند مع هلا بنجيمة كل سبت واحد من 8 ل 11. ما تنساش باش تعدل موجتك على لارم اف ام.
1: بقية الشهر على لارم اف ام 41 سنة وإحنا معكم. 41 سنة خبرة وجودة وتشكيلة واسعة من المنتوجات والأدوات وكل المستلزمات لخدمتكم ومشاريعكم. 41 سنة وكان كيوري عماد الصريدي بمسيكن، الوجهة المثالية للمهنيين الحرفيين وكل الحرفاء. وبالمناسبة هذه تحط لذمتكم كان كيوري عماد الصريدي بمسيكن أسعار استثنائية وتخفيضات توصل 30% كاملين على كل عمليات البيع بالجملة ولا بالتفصيل، وزيدت توفر لكم خدمة التوصيل. كان كيوري عماد الصريدي بمساكن، طريق صفاقس أنفولاين 98 402 646.
2: خويا شنية حاجتك انت؟ فريجيدير، غاز، تلفزة، ميكرووند، بورتابل، اي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عندك قريب. ومش من اليوم، نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة، من عام 1958 تونس استقلت منا وقريت حل منا وتخلى ديار التوانسة الكل، فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك بكامل تراب الجمهورية وعلى قريت بونتين. انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار. طول عاد ومرحبا بيك عند قريت.
3: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم أف أم كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم أف أم.

خاطر الصبحية متسمية علينا واللي فاتت حاجة مع لي كان يعدل موشتو على رمفان يسمعنا في صبحية الويكاند اللي تودك بالأخبار الزينة الموزيكا البنينة الاستضافات المعلومة والنصيحة صبحية الويكاند من سبت وحد

0: صبحية الويكاند مع هلا بن جيمة كل سبت واحد من 8 ل 11. ما تنساش باش تعدل موجتك على لارم اف ام.
1: وين ما كنتوا تسمعوا فينا وين ما يوصلكم صوتنا على 99.8 ولا كذلك على 3w.rmfm.net. انتم ما تسمعوا في صبحية الويكاند ومشوارنا متواصل لحدود 11. مازلنا مواصلين مع فقراتنا ومع ضيوفنا وقيت على فقرتنا الانترفيو.
2: الانترفيو
1: في الانترفيو باش نحكيو على وقع الكلمة. الكلمة اللي نقولوها وننسوها بعد ثواني، نجمو نضحكو، نجمو نعملو تعليق، نعتبره خلينا نقول النية هو مجرد مزحة، لكن الشخص اللي تتوجه له الكلمة هذه قد يحمل الأثر متاعها طويلا، وربما يخوض بسببها معركة لا يعرف أحد التفاصيل متاحة. منذ أيام خلينا نقولوا لغيزو سوسيو فاقوا على فيديو أثر فينا الكل بصدق الكلمات اللي تقالت فيه، بقوة وشجاعة كذلك اللي قدمت الفيديو هذية، واللي احنا سعداء برشا انها قبلت انها تكون بحثينا اليوم في استوديو لرما فام. موضوع التنمر هو موضوع الفيديو، صاغته مدام سيرين البريغي بطريقتها باسلوبها، حاولت تتوجه فيه مجموعة من الرسائل. النجم نجيبه اليوم مثلا اخصائي نفسي يحكينا، النجم نجيبه كذلك امام او في الجانب الديني اساتذة يحكي على وقع الكلمة وأثر الكلمة، لكن مش كيما الإنسان اللي عاشها. شكرا لك على الثقة، شكرا لك على الشجاعة، وشكرا لك على القوة كذلك سيرين. صباح النور.
3: صباح الخير. صباح النور ليك هيلا والعبيد اللي تسمع فينا الكل. عايشكم توم على الاستضافة، عايشكم توم وعايش العبيد الكل اللي سمعتني وحست المساج اللي أنا حبيت نوصله. بارك الله فيكم. اليوم أنا بحذيكم باش نحكي لكم على الحاجات اللي تعديت بها من صغري واللي خليتني نوصل الله غالب شوية أمراض. الله غالب، حمد لله على كل شيء نقوله، حمد لله حمد لله على ربي معطاء هذك هو. إما أنا كي حكيت على مرضي ولا كي حكيت يمكن بقهرة ولا بدموع ولا حكيت على، حبيت نوصل جست الوقع متاع الكلمة وين ينجم يوصل بالعبد، شخطو كي يبدأ العبد صغير كي تسمع كلمة خايبة قديش الكلمة هذيك تكبر معاك وتبدل فيك برشا حاجات.
1: شو اللي تبدأ؟ إني يعني نعرفك مثلا، نعرفك ساعة تحية لكلية الحقوق بسوسة، نعرفك سيرين البشوشة، سيرين الممتازة المتميزة يعني في رحاب الكلية. ما نعرفش اللي فما قصة، فما حكاية، فما ألم، فما تعب، وصل حتى مرض. سيرين سامحني كيفاش نبربش فيك حاجات في الانترفيو هذا. كيفاش بديت الحكاية سيرين؟
3: الحكاية بدأت من صغري. أنا على غالب ملي أنا صغيرة سمينة، ما صغيرة نحب الماكلة، ناكل غورماند سمينة، وكيف ما قلت العبيد ما رحمتنيش مش على خاطر مش متربية ولا ليه، ما رحمتنيش على خاطر حكمت على شكلي كيف ما أنا من برا. كنت ديما ما يفيق بالحاجة هذه حتى حد، كنت ديما نضحك ديما نلعب، اللي يعرفني يقول لي الناس كل تعيط لي بيسا، ديما بيسا روحها خفيفة ودمها خفيف على عكس ميزانها. ديما الكلمة هذه كان اسمها بيسا ناس كل تحبها على خاطر روحها خفيفة عكس ميزانها اللي هو كبير. ودونك كيف ما قلت العبيد ما رحمتنيش، الناس كل حكمت على ميزاني، كنت ديما موضوع القاعدة، موضوع الضحكة، موضوع التمقعير. هذاك شنو اللي هو توا نقولوا التنمر، هو التمقعير. نحن في صغرنا هذيك تمقعير، معناها تمقعر على عبد، تمقعر على لبسته، على شكله، على ميزانه، كيف ما قلت على اي عبد بالحق تراه ناقص حاجه في الدنيا تتمقعر عليه. وهذاك شو كان يصير لي انا، كان يتمقعروا على شكلي، على لبستي، على مظهري، على ما يخرج عليها حتى شيء. البنات ينجموا يلبسوا كل حاجه هي ما تنجمش تلبسها على خاطر
1: اللي تقالك من اقرب الناس ليك.
3: قال لي من اقرب الناس ومن صحابي، ومن تعرف يوصل لي ساعات حتى كلام عبيد تسخف عليا، معناها حتى فما عبيد ما تقوله ليش، اما يحكيوا بينات بعضهم مسكينه هذيك سمينه، مسكينه هذيك درشنوه، اباخ انه يتقال في في وجهي أباغ أنه نخرج مع أصحابي نسمعوا الكلام هذيك أباغ. قلت لهم أنا مرة مشيت الكامبينج مع أصحابي أربعة كريسي يعني موجودين الأربعة تكسروا, وكم هكا سوء الحظ أنه الكرسي الأول تكسر عندي أنا. ما فهميش حد ما ضحكش ما شباش بالضحك, مش خاطر الكرسي الكرسي تكسر ليه, خاطر الكرسي تكسر بي أنا على خاطر نسمينا بختم من بعض ضعاف اللي قاعدوا على الكرسي وتكسروا بهم الكرسي الباقي ونورمال, أما أنا على خاطر سمينا تكسر بي الكرسي دونك الناس كل شبعت بالضحك. وهزيت روحي في الجبل شقيت لخلي نهارتها وبكية ما حبش يقص. ومن نهارتها ديخ أنا قررت اللي أنا باش نمشي نعمل عملية وباش
1: كان معناها كان نقطة التحول معناها هو كوميول متاع برشا كلام
3: من الصغر. وأسمعني تعرف يا هيلة برشا عبيت تقولي بتتخ ما تربيتش على ثقة بالنفس بتتخ, والله لي أنا تربيت في عيلة محيطين بي في كل شيء اللي تطلبوا تلقاه الحب والحنان موجود. إما الثقة في النفس راهي في الشارع تتزعزع, راهو أفخص أنك تسمع كلام خايب نهار ورا اثنين كلمة ورا اثنين ورا ثلاثة ورا أربعة لين حبينا ولا كرهنا كثيقة راهي باش تتزعزع.
1: هم مش بالهم يفادلكو مش في بالهم
3: مش في بالهم يفادلكو
1: مش في بالهم يعني كلمة وتقال فقط
3: كلمة الخايبة كي تتقال العبد راهي شفت الكلمة الباهية تطلعك لسبع اسمين. الكلمة الخايبة راهي تدمرك راهي تكسرك. وتوا أغزلي أنا توا بتتخفي عمر
1: يقولك ضعف ومعناها وما عندهش ثقة وكل شيء أثر فيها وما يجيش
3: أنا جو سوي كالكان دي بير سنسيبل هذي متفهمين وما نختلفوش
1: وكل إنسان
3: وكل إنسان
1: حساسية رب سبحانه خلقنا
3: أنا بتتخ في عمري توا جو سوي أسي ماتور باش الكلام الخايب النجم من غربل ونصفي ونح عليا. أما في عمر متاع صغر وأدوليسانس ومتاع أنت أصلا تبني في شخصيتك وتبني في ثقتك في روحك وتبني في برشا حاجات تتقال لك الكلمة متاع تمانية نيك عليك مرة واثنين وثلاثة حبينا ولا كرهنا هكا الشخصية باش تتمس. ميمسي انتي تعرف لي برشا عبيدة تحبك ميمسي لي انتي انسانة متربية ميمسي قراية معناها تحاول تثبت وجودك برشا حاجات اخرين اما مالغرسال الكلام الخايب راهو باش يهدك راهو باش ياثر فيك راهو باش يخليك حتى وانتي تضحك قدام الناس. خاطرين اللي يعرفوها عليا العبيد بشوشه على الاخر ديما نضحك ديما نتبسم صاحبت نكته صاحبت جو
1: قرايه ممتازه
3: قرايه فما جانب ما راهوش ما راه حتى حد معناها قليل وين حد ينجم يراه اللي هو جانب اللي انا نبكي وحدي اللي انا ما نوريش هكا الضعف متاعي حتى حد. هذيك الحاجه اللي توا بيهتين فيها العبيد كي يشوفوا فيديو يقولوا يا حيدي بيسه هذه بيسه اللي مسيسين بها تضحك اللي مسيسين بها مش معناها قويه
1: بيبي شنو اللي صار خليهم يعرفوا نتيجة هالكلام متاعهم هذا شنو تسبب.
3: اللي صار اللي انا في ليلة ونهار قررت باش نعمل سليف باش نقص جزء من معدتي قررت قلت سيي باش نعملها ومشيت للطبيب. قال لي الطبيب نهارتها يا بنتي راهو مش كيكة العملية مش سهل. قلت له شوف باش تعملي العملية معني باش تعملي العملية. قلت له في جمعة
1: تمرد يعني كان
3: خاطرين حتى عيلتي خافوا قالوا لي تمشيش تموت في العملية تمشيش. قلت لهم اغزروا كان متوما تراو في يا عايشة انا بالنسبة لي مانيش عايشة انا الكلام اللي نسمع فيه كل نهار راهو ذيك الكلام يقتل فيها كل نهار.
1: وكي ترجع يرجع بك الوقت بس سيرين يرجع بك الوقت تعاود تاخذ نفس القرار.
3: نعاود ناخذ نفس القرار يقعدوا بيتين فيها تاو نقول لهم راني مندم رغم اللي انا فيه والحمد لله يا ربي اما كان يرجع بي الوقت نعاود نرجع لنفس القرار ونعاود ناخذ نفس القرار ونعاود نعمل نفس العمليه
1: تعاود تعيش نفس الوجيعه
3: نفس الوجيعه. خاطر العمليه شوف بالمضره اللي رجعت بها عليا تو اما العمليه بدلت لي برشا في حياتي برشا برشا برشا في حياتي معناها بتيت خلينا نقول كي مانيش بالامراض هذوما الامراض متاع السمنه راهو سيغتينمون زيد فما برشا امراض
1: أخرى.
3: من السمنة راني نعاني في برشا أمراض من السمنة بون أنا توا هربت من دواء السكر وأنا سمينة نلقى روحي نشرب في دواء السكر وأنا ضعيفة هربت من بتيتخ من الدوخات متاع السكر وأنا سمينة توا نلقى روحي بالدوخة متاع السكر وأنا ضعيفة كهو الحمد لله ذيك ربي شنو مكتب. أما ديما نقول العملية بدلت لي حياتي حتى بيريود قصيرة بدلت
1: ما كانت عندها مخلفات على صحتك
3: عندها برشا مخلفات على صحتي أنا للبارح في الليل للبارح نهار كامل في الفرش ما نجمش نتحرك. هذه برشا حاجات ما تراهمش العباد راهو، خاطر قلت لك انا ديما نحاول نظهر في صوره قويه في صوره لباس، ما نحبش كلي نبدا نشكي ومريضه، اصلا احساس المرض ما نحبوش، وشده الفرش ما نحبهاش. اما لليوم للبارح انا في الفرش ونهار على نهار ما نجمش نتحرك وما نجمش نقوم، وكي نقف ندوخ ونقعد قداش دايخه، نمشي روح بصغاري ندوخ قدام الروضه نتاع صغاري. هذوما مخالفة العملية، وذوما مش حتى مخالفة العملية، خاطر فما عبيد توا انا كي مشيت للطب متاع السكر ودورت من بلاصة لبلاصة باش يقاولي حل في المرض، مش مخالفة العملية كهو، هذوما انا نقول مخالفة التنمر. على خاطر كان انا جي بخي لا ديسيزيون اني نعمل عملية، فما الاف كيفي ما همش عاملين عملية، اما قاعدين يزرقوا قاعدين يزرقوا في المنجار ولا يسميه ربي، وفي برشا زرارق اخرين البيوت منهم باش يضعفوا، ورغم انه توا مانيش مجربين توا هالزرارق هذوما، ما نجمش انا ندخل في حاجات كيف ما هكا،
1: ايما
3: حبينا ولا كرهنا ما نعرفوش المخالفات نتاعهم من بعد شنوما. ونقول راهو هذا سيدو للتنمر، خاطر نحنا توا ولينا نلوجوا على الحل الاسرع ولو بلوز افيكاس باش نوصلوا نعجبوا الناس، وكاهو باش نوصلوا نكونوا في المقاييس اللي العباد حاطينهم، المقاييس نتاع توزن درا قداش، تلبس درا قداش، طولك درا قداش، عينيك شنو لونهم، حتى لون بشرتك. راهو وين قريت مع عبيد يتمنكوا حتى على ألوانهم العبيد، على هذيك كحلوش نعيطولو باسم معين. كنت لسول اللي رافضا نعيطلو بالاسم هذيك، معناه لسول اللي كنت نعيطلو باسمه، وملغيسا تنمر علي هو، اللي انا كنت الوحيدة اللي ما تنمرش علي، ملغيسا هو تنمر علي.
1: المساج متاع الفيديو اللي برشا برتجيوه، اللي برشا تفاعلوا معاه، اللي برشا عارفوا قصة يعني المرض متاعك اللي هو كان خلينا نقوله نتيجة التنمر ونتيجة قرار انت خذيته في إطار التمر رد على هالتنمر هذايا، شنو الرسالة اللي تحب توصلها اليوم؟ خلينا ندخل وصل
3: هو ان فيت عندي ثلاثة رسائل من الحاجة هذه.

0: نجم يوصل وين نجم يوصلهم. الحاجة الثانية ربيوا صغيراتكم، ربيوا صغيراتكم على حاجة اسمها accepte la différence. راهو اوني با اوبليجي باش نكونوا الكلنا كيف كيف، الكلنا بيض، الكلنا عينينا مجبدة، الكلنا عينينا مزيانة، الكلنا نلبسو تاي 38، الكلنا ما نعرفش، الكلنا عنا شعار مانيش فروتس. ليه ليه كل عبد كيفاش؟ نحنا كلنا خليقة ربي، انا نقول كل عبد ربي كيفاش خلقه، وفي الاخر بالكل راهو الكمال لله، ما فما حتى حد كامل. اما باغ كونطخ سو كي كونط راهي تربيتك. هذاك علاش ربي وصغيراتكم، ربي وصغيراتكم على الكلمة الطيبة، ربي وصغيراتكم على الحسنة، ربي وصغيراتكم.
1: ما عاش كان توافقنا رأي اني عمري ما نؤمن اللي فهم صغير متنمر، كان ما سكنتش أمه ولا أبوه تنمر ولا ما سمعش تنمر ولا ما عاش تنمر.
0: بياسيغ بياسيغ. انت كان ترى صغيرك أبسط حاجة، انت تسوق شادة فولان وانت في حد نرفزك في الكيس ولا انت على اعصابك وصغيرك معاك، كان انت من كلمه لكلمه تسبه يا ما نعرفش انا،
1: تقول كلام خايب،
0: تقول كلام خايب،
1: راح تقول
0: صغير هذيك بشنو باش يتربى، هذيك باش يكون حتى مظهر لكش وقتها، راهو من بعد باش تلقاه موجود فيه. هذيك الصغير اللي باش يكبر وباش يتنمر على الناس وباش يتمنيك على الناس وباش يقول برشا كلام خايب، وما هو له باش يقدر استاذه، له باش يقدر معلمته، له باش يقدر اللي اكبر منه، له باش يقدر حتى حد. وذيك اللي باش يكبر من بعد وباش يكون في المجتمع، هالمجتمع وين واصلين به نحن؟ هنا نتفرجوا نحن توا على الصغيرات وين واصلين، با نقولوا سيت اون مينوريتي الحمد لله يا ربي. اما هاو نشوفوا نحن في الـ في الـ في, الـ في المعلمين في المكاتب شنو يقاسيو، وفي التنمر وفي الكلام الخايب وفي الجرائم اصلا اللي نعيشوا فيها نحن كل نهار توا.
1: ب المساج الثالث،
0: المساج الثالث لا اله الا الله، المساج
1: الثالث قلنا ندوروا الكلمه سبع مرات نعرفوا واش باش نقولوا،
0: نربيو صغيراتنا. والمساج الثالث ركزوا على ماكلة صغاركم، معناها ما تخليش صغيرك اليوم ياكل، خاطر نحنا كلينا. انا واحده من الناس كنت نتفكر روحي نتسحر ساعات في الليل ثلاثه كعبات قفر نوتيلا، بحق معناها شوف معناها انا وين وصلت، راني كنت بالحق ناكل ناكل ناكل وما كانش عندي كنترول على الماكله، ولا كانت امي تعس عليا شنو ناكل وشنو ما ناكلش. نحنا الحمد لله يا ربي تربينا دار خير كل شيء موجود. دونك كولي مين ويسار، ما فما حتى اخك هذيك غلط. توا هنا نقول بالحق عسوا على ماكله صغيراتكم، ما تعطيوش الشيبس والشوكولاتة والحلوة ودرا شنو، وتقول من بعد حتى كين توا زيد شوية في الميزان راهو يجي نهار وتا يضعف وتا ليرة.
1: هذا كم أثروش على وزنه باش أثر لهم بعد على معناها على
0: الإنرجي، هو يأثر راهو الحلو والحاجات هذوما كل دو تأثر على الصحة، تأثر على التركيز نتاع الصغير صحيح. وفوق هذايا كل تأثر هنا توا الأكثر نقطة اللي مستني هي موضوع السمنة، خاطر السمنة من بعد فيها برشا أمراض. دونك ركزوا على ماكلة صغيراتكم، في بلاصة كعبة الشوكولاتة راهو مش معناها احرموا، خاطر الحرمان من بعد هذيك باش ينجر عليه برشا تسيب، وبرشا اللي باش تحرم باش تسيب على الحاجة كيف ما الغول. اي ما شنو انتوما احكموا في صغيراتكم في عمر من الاول شنو ياكلوا شنو ما ياكلوش، ما تعطيوش لهم شوكولاتة، ما تعطيوش شيبس، حتى كي تعطيو الحاجات هذوما كل ما تحرموهمش، ما تعطيوهم اوكازيونيلمون. ركزوا على طريقة التغذية متاع صغير باش ما يوصلش الصغير يوصل للسمنة، خاطر اذا وصل للسمنة ما نطلبوش من العبد من بعد باش يضعف، خاطر موش فاسيل ما باش يضعف.
1: مش باهي باش نحبوا نختموا ب يعني علاش سميتك هكا، خاطر انت تحبوا الاسم هذا وخاطر يفرح مدام سيرين. الثقة في النفس كيفاش يسترجع صغير ثقته بالنفس اليوم اللي هو باش يكون ضحية تنمر او باش يتعرض لكلام، او فما حتى اليوم نعايروهم حتى باسلوبه، مثلا يقول لك ما يركحش ومتشتت وماهوش قراي، نسمعوا الكلام الكل يعني
0: نسمعوا جميع
1: في كل الاصناف. كيفاش يبني ثقته، كيفاش يتعايش مع التنمر؟ خلينا
0: به انا كيفاش يتعايش مع التنمر. بالنسبه لي اول سيس يتبنيه هو في الدار في العيله، معناها أول حاجة تنجم تخرج بها للشارع باش نجم تواجه بها الشارع راهي الثقة اللي تحطها فيك عائلتك. معناها صغيرك من الأول ثقة راهو مش الغرورة، معناها ما تبنيش صغيرك على الغرور، تبنيه على تبني عنده ثقته في روحه. معناها ما تكسروش، ما تقولوش أنت كل حاجة اللي فاشل فيها ما تنجمش تعملها، ما تنجمش توصل لها، ليه ديما تنجم توصل وديما تنجم تعمله. هذيك الحاجة اللي تبني ثقة صغيرك.

0: الحاجة الثانية واللي كانت أهم حاجة بالنسبة لي أنا واللي خليتني بعد عمر متاع بعد اون انفانس اون ادوليسانس بالحق صعيبة على الاخر، اللي بنيت ثقتي قبل روحي، بنيت ثقة في ربي. ثقة في ربي هذيك خليتني، إيماني في ربي خليني نجم نراجع برشا حاجات في حياتي. وكنت وانا صغيرة نحاول باش نرضي العباد، توا كيف كبرت وبحكم العمر وبحكم ها قلت لك رجعت علاقتي مع ربي، لين وليت نرضي ربي. علاش نرضي العباد؟ نرضي ربي، نشوف في فعلي انا في كلامي في اي حاجه نعملها نرضي ربي. علاش نرضي في عباده؟
1: خاطر
0: ابخيتو في الاخر استنتجت لي ربي، شفت ربي بالحق بابسط حاجه يرضى عليك، بابسط حاجه يعطيك. اما العبيد مهما تعمل ديما ما تعجبهمش. ودايخ انا توا بعد ما ضعفت يقولوا لي اسمعني راهو بدنك قاعد كله جلود، كان تعمل عمليه مش حلو توا برا امشي ناحيه. دونك انا علاش بالحق نرضي في العبيد؟ مش لازم يرضاو العبيد، يا العبيد يرضاو على طبيعتي على تربيتي على ويقبلوني، يا اما مش لازم. انا بخيتو نرضي ربي، دنيا فيني علاش نرضي في العبيد؟ دونك عطيت ثقه في ربي وأمنت بربي ووليت نعرف اللي
1: كل شيء الحمد لله.
0: الحمد لله ديما نقولوا الحمد لله على الخايب قبل الباهي، الحمد لله على الصحه، الحمد لله على الضحك، الحمد لله على كل شيء.
1: الحمد لله على العائله اليوم،
0: الحمد لله على العائله اللي بالحق وراك.
1: شوف
0: العائله اللي ديما وراك وديما هزتك، والحمد لله على الصحاب زاده، والحمد لله على نعمه المحبه. على خطر اللي استنتجت النهارين هذوما اللي أنا أي عبد قابلته خليت فيه نقطة باهية، خليت فيه محبة.
1: ليه بالحق شكرا لك على القوة متاعك مدام سيرين، خطر ما هوش سهل أنه عبد يطلع ويشارك قصته ويشارك لي ميساج هذوما على ريزو سوسيو ويتفاعلوا معها بطريقة هذيك. على قليلة أنت وصلت رسالة بربي فيقو اللي راه الكلمة تأثر
0: فيقو. أنا قلت أنا إنسانة بتيت قادوا بيتين فيها، قلت أنا إنسانة تربيت معقدة ومبعد في الأخير لسيتا فيغي اللي أنا بالحق لو فيت اللي طلعت وتكلمت سيكو مانيش معقده.
1: لا
0: بالحق معناها طونك لقيت الجرأه باش نتكلم وباش نحكي، خاطر بالحق مش ما حاجتيش لا باش نجلب سخوفيه العباد، لا العباد باش تسخف، لا باش تقول ليه انا جوست بالحق جافي لو ميساج انه امان ما عادش توجع الناس، ما عادش ابسط منها ما فماش. ارحموا الناس، خليو في قلوبكم طريف، نقولوا فسفوسه رحمه من رحمه ربي. ارحموا الناس،
1: ربي يرحمنا يا رب.
0: وكها
1: شكرا لك سيرين البريكي، نورتنا وشرفتنا
0: وبارك الله فيكم على الاستضافة متوبة.
1: العفو، مرحبا بك. لا هذا شنو كان عنا في
2: الانترفيو
1: 37 دقيقة بعد العشرة، مشوارنا مازال متواصل في صبحيتنا لليوم. مازلنا في انتظار اتصالاتكم، تفاعلاتكم، أراءكم واقتراحاتكم على مختلف أكيد مواقع التواصل الاجتماعي. تنجموا تتواصلوا معنا انستغرام، تيك توك، شين يوتيوب، فيسبوك، كذلك راديو رام اف ام، ورقم الهاتف 71 134 896. عودة للأنغام، راجعين بعد شوي.

0: انتم تسمعوا في صبحية الويكاند من 8 للحديش مع هيلا بن جيمة. تلقية الشهار على ميرم افام. كي نقولوا قريت نقولوا الادريس رقم واحد اللي لك تخوم من جي والاي تيك. وعند قريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده، على خاطر عند قريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في مساكن شارع الطيب حشيشه بحدا بوتيك وريدو، انفو لاين 29 052 053.
1: قريت لاسعاد كل بيت.
2: بابليسيتي
3: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام، كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
4: يا

0: انتم تسمعوا في صبحية الويكاند من 8 ل 11 مع هيلا بن جيمة.
1: مشوارنا مازال في صبحية الويكاند. أكيد مواصلين مع التعليقات ومع الإهداءات اللي وصلتنا سواء عبر الرقم 71 134 396، وإلا كذلك تعليقاتكم تحت فيش البرنامج صبحية الويكاند. نبدأ مع مدام عبير زياني تقول صباح النور والسرور ومحبة الرسول. تحب تقدم تحية لبوها وتقول لك لو ممكن أغنية عن الأب يا منير، تقول له نحبك برشا وربي يخليك لينا.

نجيبة كحلون تقول أحلى صباح لأحلى إيكيب، تقدم تحية لبنتها مريم لاغا، تقولها ربي يحفظك ويحميك ويمتعك بالصحة. كما كذلك تسلم على ولدها أنيس وتقول لهم ربي يخليكم ليا. كذلك عنا تعليق من عند مدام سارة السكري، تقول ربي بشركم بالخير، ربي فضلك مدام. سعاد بن علي تقدم تحية لبنت خوها، تقول لها ربي يفضلك وكل عام وانت حية بألف خير، وتقدم تحية لكل مواليد شهر أكتوبر بمناسبة عيد ميلادهم.

مدام حنان إسماعيل تحب تقدم تحية لأختها أمنة إسماعيل، تقول مقيمة في فرنسا، تقول لها كل عام وإنتي حية بألف خير وصحة وسعادة.

حرتي كوثر تقول صباح النور والسرور، تحب تقدم تحية لولد أختها وتهنيه بمناسبة المولودة غزل وتقول له إن شاء الله تتربى في عزكم.

كذلك نقدموا تحية لسي صابر ربيق وزوجته مدام شريفة بمناسبة زواج بنتهم شروق، ونقول لهم ألف ألف مبروك.

كذلك مدام ألفا ميرا تحب تقدم تحية وتهني صديقاتها كريمة غزيل، نادية صفر، صفاء مديمخ بمناسبة نجاحهم في مناظرة أستاذ مساعد تعليم عالي. إن شاء الله ألف مبروك.

سامية الرأي، صباح الخيرات والبركات. زهية ميلاد، صباح النور. مدام فاطمة إسماعيل تحب تهني أختها أمنة إسماعيل بمناسبة عيد ميلادها، وتقول مقيمة في فرنسا وتقولها كل عام وانت حية بألف خير.

0: Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire.
1: مدام عبير تقدم تحية لأمها وبوها وتهدي لهم أغنية روف ماهر الوالدين، كيما كذلك تقدم تحية لأختها الكبيرة وصال وولدها العزيز تقول أركان وبنتها السينات.

سميرة من مساكن تقول صباح الخير ويوم جميل. صباح الأنوار سلاح البلاذيري أستاذنا صباح الخيرات سونيا كرموس صباح النور فاطمة البريري صباح الخيرات حرب راجح صباح النور. تحب تقدم ديديكاس البوها محمد والأمها زهرة تقول لهم ربي يحفظكم ويخليكم ليا. كذلك مدام نورة عبد الجليل صباح النور والسرور. دليلة العمروني صباح الخيرات والمسرات. مدام زهرة كرموس كذلك صباح النور والسرور. مدام مريم صباح الخيرات. نادية وصايفي صباح النور. مدام إبنة صباح الخيرات. ومدام زهرة زاجر تحب تقدم تحية لبنت أختها سليمة في فرنسا تقول لها كل عام وانت حية بألف خيرة.

0: احنا كنكون وصلنا لختام مشوارنا في صبحيتنا. شكرا لكم على الثقة وعلى المحبة. موعدنا ان شاء الله غدوة اذا كان في العمر بقية في حصة جديدة من صبحية ويكاند. شكرا جزيلا. منير سليمة كان في الاخراج, كنت معكم هلا بن جيمة كوتي ميكرو. دمتم في حفظ الله ورعايته, الى اللقاء.
1: على خاطر الصبحية متسمي علينا ولفتتو حاجة مع لي كان يعدل موشتو على رمفان. يسمعنا في صبحية الويكاند اللي تودك بالأخبار الزينة, الموسيقى البنينة, الاستضافات, المعلومة والنصيحة. صبحية الويكاند
2: السبت وحد من

0: صبحية الويكاند مع هلا بنجيمة كل سبت واحد من 8 ل 11. ما تنساش باش تعدل موجتك على لارم اف ام.
1: بقيت الشهر على لارم اف ام.
2: ياخي شنية الحكاية؟ علش برا فارماسي رويس الناس الكل تحكي عليها؟ على خاطر عندهم اللي تحتاج الكل لي برودوي فارماسوتيك دوي ميديكو كومبليمون اليمونتير دياغنوستيك فيزاج ولي مارك الكل موجودة عندهم. تخفيضات

0: 8 وتابعونا على الفيسبوك انستغرام تيك توك وتلقونا زيد على الواتساب. يعني من العناية والصحة للتشخيص للتخفيضات برا فارماسي رويس، صحتك تهمنا وراحتك مسؤوليتنا.
1: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.

0: بالباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام. راديو ارام اف ام. ارام اف ام ديما معاك ديما معاك. بقية الشهر على ارام اف ام. في بالك اللي مع دريم زون تنجم تعمل اقوى فار في بنيان الدار؟
1: دراها بربي يقول لي كيفاش.
0: دريم زون تحط على ذمتكم ايكيب كامله تقوم بالقياسات اللازمه والتصميم والتصنيع والتركيب، الكل ما تستحقه في دارك من شبابك ولا بيبان عليه من يوم، وزيد مابل الدار الكل على القياس بديزاين مودرن وعلى كيف كيفك. تحب تعرف اكثر؟ زورونا في مساكن الطريق صفاقس بحدا كيوسك دكار، ولا تنجموا تكلمونا على الرقم 24 763 714.
2: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8
1: قيت الشهر على نرم اف ام كي نقولوا قريت نقولوا الادريس رقم واحد اللي تخوم من جي والاي تيك وعندك قريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده على خاطر عندك قريت التقسيط يوصل ل 36 شهر تلقاونا في الساحلين شارع حبيب بورقيبه انفو لاين 27 198 888
0: قريت لاسعاد كل بيت
2: بليسيتي لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.

0: ساكن سوسة والمنستير على 998
1: تقيت الشهر على ميرم افام.
2: خويا شنية حاجتك انت؟ فريجيدير، غاز، تلفزة، ميكرووند، بورتابل، اي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عندك رايت. ومش من اليوم، نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة. من عام 1958 تونس استقلت منا وقريت حل منا وتخلى ديار التوانسة الكل، فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك كامل تراب الجمهورية وعلى قريت بوانتين. انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار. طلع عاد ومرحبا بيك عند قريت.
3: جديد عند لندورسي موتورز في مساكن، سيرفيس كاروسري اي بانتيغ اوتو. نوفر لكم احسن المختصين ومواد عالية الجودة لتلاء السيارات والكولور حسب الطلب. ونتيجة كرهبتك ديما جديدة. وصيف السنة مع لندورسي موتورز تمتع بتخفيض 25% كاملين على العجيلي. وانت لقاو عنا
4: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.

0: رنا فام
1: في ساكن
0: في سوسة
1: تونسنا تسمعونا في ساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
2: حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
3: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله،

0: ورب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا على www.rmfm.net، على www.rmfm.net. مقيد الشهر على ميرم اف ام، برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن، لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويوتكم باحسن الشواء في لي برودوي بارا فارماسيوتيك الخاصه بالكبير والصغير، واحسن الماركات في لي برودوي ديرمو كوزميتيك للعنايه بالبشره والشعر. هذا الكل مع نصيحه لتويتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام. ما توفيش وباش ما يفوتك شيء، زورونا يوميا من الاثنين للاحد من 9 للـ7 في مساكن مقابل المانيش بحدة لسي تكنيك، وتبع كل جديد على الباش فيسبوك والكونت انستغرام وميديكال ستور. لأكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي أو ميديكال ستور مساكن. شوف الدنيا زينة.
0: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.

0: RMFM تونسنا تونسنا
1: تقيت الشهر على RMFM. في بالك اللي مع دريم زوم تنجم تعمل أقوى أخفار في بنيان الدار. دراها برب يقول لي كيفاش دريم زوم تحط على دمتكم إكيب كاملة تقوم بالقياسات اللازمة والتصميم والتصنيع والتركيب الكل ما تستحقه في دارك من شبابك ولا بيبان علي من يوم وزيد مابل الدار الكل على القياس بديزاين مودرن وعلى كيف كيفك. تحب تعرف أكثر زورونا في مساكن الطريق صفاقس بحدة كيوسك دكار ولا تنجموا تكلمونا على الرقم 24 763 714.
0: يا اخي شنو هي الحكايه؟ علاش برا فارماسي رويس الناس الكل تحكي عليها؟ على خاطر عندهم اللي تحتاج الكل لي برودوي فارماسيتي دوي ميديكو كومبليمون اليمونتير دياغنوستيك فيزاج ولي مارك الكل موجوده عندهم تخفيضات.

0: تلقونا زيد على الواتساب، يعني من العناية والصحة للتشخيص للتخفيضات. برا فارماسي رويس، صحتك تهمنا وراحتك مسؤوليتنا.
1: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
2: المزيكا نون ستوب على ارم اف ام، بنت المزيكا نون ستوب على ارم اف ام.

0: الدكار.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
2: قيت الشهر على ميرم اف ام كي نقولوا قريت نقولوا الادريس رقم واحد اللي تخوم مينا جي والاي تيك. وعند قريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده، على خاطر عند قريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في الساحلين شارع حبيب بورقيبه انفولاين 27 198 888.
1: قريت لاسعاد كل بيت.
3: بليسيتي لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.

0: كرامة فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8.
0: بين الملاعب
2: بين الملاعب،
0: نقل مباشر للمباريات على رام فام، نتائج حينية وتصريحات فورية
2: بين الملاعب،
0: أخبار المقابلات لحظة بلحظة
3: عسلم. مرحبا بكم الناس الكل في بين الملاعب في متابعة لمقابلة الجولة الثالثة من بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم. كذلك باش تكون معنا متابعة لمقابلة كرة اليد اللي تجمع الاتحاد الرياضي بصيادة بضيف والهلال الرياضي بأمساكن بعد قليل مطلفة في قاعة صيادة. البداية باش تكون بكرة القدم، نعملوا طلع على ملعب أحمد أخواجة بالمهدية وزميلنا مهدي الساحلي، نعملوا طلع على تشكيلة الزوز في رقم. مهدي مرحبا بك.
4: مرحبا بك حسام، تحية لكل المستمعين مباشرة من ملعب أحمد خواجة بالمهدية. بعد دقائق قليلة ستنطلق المواجهة المنتظرة بين المتصدر المكارم، الفريق الوحيد في المجموعة اللي انتصر في زوج مقابلات وصاحب 6 نقاط في رصيده في مواجهة الهلال الرياضي بمساكن صاحب المركز الثاني ب4 نقاط بعد زوج مقابلات، مقابلة أكيد منتظرة بين الفريقين. والمباراة الثانية للهلال خارج القواعد بعد انتصار أول خلال الجولة الافتتاحية في مواجهة محيط طرقنا. أو نعطيكم بسرعة تشكيلة الفريقين، الفريق الضيف هلال مساكن فيهم بودينار رقم 22، سيف منيار الزمني رقم 7، الأسبوعي رقم 26، على عطية 34، أمين الله حج عمر رقم 5، والبقديدة رقم 8، اسكندر قاسم رقم 30، محمد خليل زيد رقم 17، أمين الخلوفي رقم 19، محمد أمين الزرقاتي رقم 9، ومعتز أبو القاسم رقم 10. بالنسبة للفريق المحلي مكرم المهدية في المرمى مروان المروكي رقم 28، وسام الجربي رقم 20، حمد العابد رقم 37، حمدي الزريلي أو الزوالي رقم 15، هادم الخميسي رقم 24، ياسين مرابط رقم 12، أحمد السعيد رقم 17، أيوب الدخيلي رقم 8، صاهر حمود رقم 18، باسم الشاوش رقم 9، وسيم جبلة رقم 10. على بنك بودلاء المكارم اسكندر منصور، وائل براني، أحمد البيجي، إدم النقيلي، ريان المزوغي، أمين جرية، محمد إبراهيم، ريان منصور وريان بنتومية. بالنسبة لبنك بودلاء للمساكن، إدم عبد السلام، ريان الهمادي، حمزة زعق، فيدي بالعربية، أيهم الدربيلي، محمد عزيز القية، سيف الجبري، ياسين بن حمودة، ومروان بن يوسف. مدرب الهلال تامر بوغيلا، في المقابل مدرب المكارم هو عماد جبلة، حكم من ربيطة الكيف. أول مقابلة لي في الرابطة المحترفة اللاتيني لكرة القدم وسيم بوسيفي، المساعد الأول تامر السوسي، والمساعد اللاتيني أحمد بن يوسف. مراقب المقابلة كمال الهمامي وحاسب بن حقي عليه في يعني في التنسيق الإعلامي. في هذه الآونة حسام انطلقت المقابلة بين الفريقين وتعادل السلبي 0-0.
3: مشكور، إذن مشكور زميلنا مهدي الساحلي، باش نرجعوا لك إن شاء الله في متابعة لهذه المقابلة. نعطيكم برنامج بالنسبة للرابطة المحترفة الأولى ب4 مقابلات دور اليوم. الترجي الأولمبي البيجي، اتحاد بن قردان النادي الإفريقي، تقدم الرياضي بساقية الدائرة السي إس إس في ديربي صفاقس، السيابي نادي البنزرتي يستقبل الاتحاد المنصيري. هذه بالنسبة لمقابلات الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. في الرابطة الثانية نعطيكم البرنامج بالنسبة للمجموعة الأولى، مستقبل الرياضي بسليمان مجرين الرياضية في لقاء القمة في سليمان، النجم الرياضي الخلادي سكاك الحديد الاسفاقسي، الملعب السوسي البعث الرياضي ببوحجة، مكان المهدية كذلك في لقاء القمة ضد هلال مساكن، مستقبل الجابز هلال الشام.

0: جزاء للهلال الرياضي بمساكن في الدقيقة الأولى يعني من هذه المقابلة حسام، وبعد لحظات التنفيذ في تنفيذ ركلة الجزاء على عطية المدافع في تشكيلة الهلال الرياضي بمساكن فيتولى التنفيذ مع حضور جماهيري يعني محترم العدد الحقيقة في ملعب أحمد خواجة، جماهير المكارم أكيد تتابع يعني هذه المقابلة بعد البداية الموفقة للفريق مع بداية الموسم، كما قلنا انتصار من خارج القواعد من سبورتينغ بن عروس، ثم يعني الانتصار في ملعب أحمد خواجة هنا في المهدية في مواجهة محيط طرقنا أيضا بنتيجة 2-1. اليوم الهلال يبدأ المقابلة بقوة على غرار يعني بعض عودنا الهلال الحقيقة حسام أنه يلعب خارج القواعد ديما أفضل شوية، والنتائج والنقاط تكون حاضرة من خارج الميدان، يعني حتى خلال السنوات الماضية لقينا بعض المشاكل في الملعب البلدي المساكن، ربما خارج الميدان نلقاه أكثر راحة للملعبية وأقل ضغط ربما في المقابلات. والبداية لحد الآن بضربة جزاء في تنفيذها على عطية، على عطية باش يلعب ضربة الجزاء، الحكم مازال ما عطاش إشارة التنفيذ، كي تسمع حسام مع انذار لعلي عطية يقول الحكم انه أضاع ربما يضيع شوية وقت، ربما هذا قرار
1: حكم
0: ما نصورش هذه ضربة جزاء يعني فيها إضاعة للوقت على كل حكم. وسيم وشيفي ينظر على عطية ويعطي إشارة التنفيذ، مازلنا يعطي الإشارة الآن على عطية، على عطية يتقدم وينجح، ينجح على عطية والهدف الأول للهلال الرياضي بمساكن، الهدف الأول عن طريق المدافع على عطية يمضي على أول الأهداف حسام في ملعب أحمد خواجة بالمهدية، واحد بليش في الدقيقة الثالثة من هذه المقابلة، تقريبا دخلنا في الدقيقة الرابعة تتغير النتيجة وهدف مقابل صفر للهلال حسين في مواجهة مكارم المهدي.
1: ما فماش بداية يظل لي أكثر خير من هكا، ما فماش بداية.
0: أول حقيقة كانت أول كرة في المقابلة حسام في الاتجاه يعني المهاجم بالنسبة للهلال الرياضي بمساكن، أول لقطة أول كرة والأكسيون كان فما التدخل والعرقلة والحكم يعني بدون أي تردد مع القرار أيضا الحكم المساعد اللي توجه لل يعني المناطق ال 18، وكانت يعني الإعلان على أول كرة وأول فرصة للهلال ينجح في تحويلها ضربة الجزاء على عطية إلى أول الأهداف في هذه المقابلة، يعود الامتلاك لصالح المكارم اللي يحاول يمتلك ويحاول يضغط على الهلال عن طريق اللاعب طاهر حمودة، يربح التماس، تماس لصالح المكارم المهدية في تنفيذ اللاعب رقم 20 ويسام الجربي يرفع الكرة الطويلة والكرة تخرج 6 أمتار لصالح الهلال الرياضي بمساكن، 6 أمتار لصالح الهلال في تنفيذ قائد الفريق الفاهم أبو دينار، بداية موافقة لأبناء المدرب سامر بوكيلا، هدف مقابل صفر بيمضى على عطية من ضربة الجزاء والكرة والامتلاك سيعود لصالح الهلال بتماس في تنفيذ الكرة عن طريق علي الأسبوعي، علي الأسبوعي، علي الأسبوعي يلعب التماس الطويل يلمس الكرة عزيز الزرقاتي بالرأس ثم يدخل قائد الفريق حمدي أو حمدي الزوالي ثم تبقى اسكندر قاسم في وسط الميدان، تعود الامتلاك لصالح مكرم المهدية عن طريق أيوب الأدخيلي، ممتاز الكرة ثم تعود إلى اللاعب رقم 8 أيوب الأدخيلي، تعود لصالح الهلال عن طريق سيف منيار الزمني يخسر الكرة والهجمة مرتدة، أحمد السعيدي، أحمد السعيدي يحاول يلعب الكرة باتجاه بسام الشاوش يخسر الكرة موجودة الدفاع في إبعاد الخطر عن طريق اللعبة من الحاج من الله حاج عمر، ثم تعود مرة أخرى في وسط الميدان لصالح مكرم المهدية إلى اللاعب رقم 24 يرجع للدفاع إدم الخماسي، إدم الخماسي كرة في وسط الميدان عن طريق أيوب الأدخيلي، أيوب الأدخيلي والامتلاك دائما لصالح المكارم، أحمد وحمد الزوالي يعود إلى اللاعب رقم 24 إدم الخماسي، إدم الخماسي مرر لياسين مرابط، ياسين مرابط على الجهة اليمنى يرفع الكرة الطويلة داخل الـ 18 كثيرة وموجود فيها بودينار، موجود فيهم بودينار في الكرة الفضائية، كرة باش ترجع عن طريق حارس المرمى فيهم أبو دينار يلعب الكرة الطويلة تجاه عزيز الزرقاتي لكن موجود قبله المدافع إدم الخميسي، ثم الكرة في وسط الميدان لصالح الهلال عن طريق صاحب الهدف علي عطية إلى عزيز الزرقاتي، كرة ما توصلش للاعب رقم 10

0: معتز ابو القاسم، ثم تعود الى حارس المرمى مروان اللاماروكي. مروان اللاماروكي يلعب الكره عادم الخميسي. ادم الخميسي صعوبه في اخراج الكره، يحاول معتز ابو القاسم لكن الحكم يقول تميس. تميس في صالح مكرم المهديه.
1: تفضل حسام. باهي مهدي نعاودوا نذكروا بالنتيجه، مقابله هلال مساكن ومكرم هديه في ملعب احمد اخواجه بالمهديه، اذا واحد بلاش لهلال مساكن امام مكرم المهديه. الهدف كان سجل عليه الدين عطيه منذ الدقيقه الاولى عن طريق ضربه جزاء، اذا واحد بلاش للهلال الرياضي بمساكن امام مكرم المهديه في ملعب المهديه. مهدي الحقيقه اذا نرجعوا للمواجهات المباشره بين زوج فرق مكرم المهديه وهلال مساكن، اخر انتصار لمكرم المهديه ضد هلال مساكن يرجعنا 4 سنين التالي ل 2022، وقتها مكرم المهديه كان انتصر على الهلال في ملعب المهديه 2-1. يعني 4 سنوات كامله ثم تفوق كامل بالنسبه للهلال الرياضي بمساكن، فما نتيجه برك يظل المقابله انتهت بالتعادل السلبي 0-0 في ملعب احمد اخواجه. مع ذلك كل النتائج تقدم واضح بالنسبه لهلال مساكن على مكرم المهديه في ملعب المهديه، كذلك في ملعب مساكن. ان شاء الله تتواصل السلسله الايجابيه ذي بالنسبه للهلال، وان شاء الله العوده ب3 نقاط من ملعب احمد اخواجه بالمهدية ضد المكارم. كما قلنا لقاء قمة صح من المرتبة الأولى، مكارم مهدية اللي انتصر في زوز مقابلات، والهلال الرياضي مساكن مهدية نلقاه ب6 نقاط والهلال ب4 نقاط في المرتبة الثانية. بعد شوية إن شاء الله وسام العباسي باش يعطينا مداخلة من قاعة صيادة، مقابلة اتحاد صيادة والهلال الرياضي بمساكن. نعطيكم بعض النتائج بعد مرور 10 دقائق. سليمان المقرين الرياضية 0-0، ابني خلاد سكاك الحديدة السفاقسي 0-0، الملعب السوسي البعث الرياضي ببوحجرة 0-0، مكارم مهدية هلال مساكن 1-0 لهلال مساكن على الدين عطية منذ الدقيقة الأولى عن طريق ضربة جزاء، مستقبل جابس هلال الشاب نعرف دقيقة 10 ونتيجة تعادل السلبي 0-0، نفس النتيجة كذلك في ملعب رضايف مقابلة هلال رضايف والنادي القربي. نرجع لملعب أحمد أخواجة، تفضل مهدي.
0: شكرا لك حسام. 9 دقائق في ملعب أحمد أخواجة، مازال التقدم لصالح هلال مساكن 0-0، وأعتقد أنه هذه المقابلة ستكون مفتوحة حسام، لأنه ثم رغبة من الجانبين على التهديف، وفريق الكيد الهلال يحاول في بعض الهجمات، أيضا المكارم يحاول الاستحواذ على الكرة والعودة في نتيجة هذه المقابلة. مثلنا أكيد ننتظر يعني مآل هذا الشوط الأول، والمقابلة ككل الكرة تعود لصالح مكرم المهدية عن طريق اللاعب رقم 17 أحمد السعيدي، اللي يرجع للاعب وقائد الفريق حمد الزوالي رقم 15 اللي يلعب الكرة الطويلة، يحاول في المتابعة معتز أبو القاسم في اتجاه اللاعب رقم 20 اللاعب وسام الجربي اللي يحاول يقلص على الكرة، والحكم يقول 6 أمتار لصالح الهلال. التغطية كانت حاضرة من علي السبوعي، والكرة تتجاوز الخط النهائي للميدان وتخرج 6 أمتار لصالح الهلال الرياضي بمساكن. كيف حكيوا على المقابلة والتنسيق الإعلامي، الحقيقة كل شكر للسيد حسن بن رقية علي على المجهودات حسام لتأمين كل ظروف الملائمة للإعلاميين المتواجدين اليوم في الملعب أحمد أخواجة. حاسم اللي يكون ما هو تغريب على الملعب على الإذاعة المساكن ويرى مفهم، ونتمنى له إن شاء الله التوفيق والنجاح في تجربته الإعلامية مع الجامعة التونسية لكرة القدم. تعود الكرة للمكارم في وسط الميدان، يحاول يضغط يعني المهاجم الهلال الرياضي بمساكن، تبقى الكرة لصالح مكرم المهدي عن طريق آدم الخميسي. آدم الخميسي يعود إلى قائد فريقه حمد الله الزوالي، إلى آدم الخميسي من جديد، يضغط عزيز الزرقاتي وأيضا علي الأسبوعي، والكرة تخرج تميس لصالح الهلال الرياضي بمساكن في مناطق مكرم المهدية. لحد الآن يعني الدفاع وقف مليح وسط الميدان بالنسبة للهلال، المكارم مازال يبحث على ربما توازنه في هذه المواجهة في فترة الأولى، خاصة بعد افتتاح النتيجة منذ الدقيقة الثالثة من علامة الجزاء. كان نجح في تنفيذها إلى هدف، اللاعب علي عطية كرة والتدخل موجود من سيد منيار الزمني قبل بسيم الشيوش، كرة تخرج تماس لصالح المكارم، كرة في وسط الميدان إلى قائد الفريق، وتعود الكرة للدفاع توصل الى ادم الخميسي. ادم الخميسي التمرير في وسط الميدان عن طريق يوبا الدخيلي الى مره اخرى اللاعب حمدي الزوالي. كره في وسط الميدان من جديد عن طريق يوبا الدخيلي، الامتلاك لصالح مكرم المهديه، والكره حمزه العابد يرفع ويمرر. كره في وسط الميدان، تبقى الكره لصالح مكرم المهديه، توصل اللاعب رقم 17 اللاعب احمد السعيدي. احمد السعيدي كره دارت مليح بين لاعبين المكارم، لكن موجود معتز ابو القاسم في التغطيه والمسانده الدفاعيه. عزيز الزرقاتي وهجمه مرتده لصالح الهلال. الخطيره توصل من اللاعب خليل زيد الى علي الاسبوعي، حاول التوزيع لكن الكره والتغطيه موجوده من دفاع مكارم المهدومه. هذه الخطيه وسيم جاب الله، وسيم جاب الله، وسيم جاب الله يدخل ال 18 يوزع ولا سيار الزمني، وكان مطالبه بضربه جزاء لكن الحكم يكون يلعب الكره، ربما كانت غير يعني مقصوده من مدافع الهلال. واحتجاج كبير من جماهير المكارم المطالبه بضربه الجزاء، لكن الزاويه كانت واضحه بالنسبه لحكم المقابلة. على كل كره بشترجع بمخالفه في دائرة وسط الميدان. احتجاج ايضا بين بدلال المكارم بقيادة المدرب عماد شبلة على قرار الحكم وسيم بوسيبي. كرة باش ترجع في مخالفة في مناطق الهلال تقريبا على دائرة وسط الميدان. تعود الكرة، ياسين مرابط يرفع الكرة داخل ال 18، سيف منيار الزمني تخطير وضاعت الكرة رسمية. يعني لحظة كانت من سيف منيار الزمني، كنترول سيء، حاول ابعاد الكره، مرت عليه الكره والمهاجم ما استغلش الفرصه، لكنها ركنيه لصالح المكارم اللي واصل الضغط. هجوم المكارم يتحرك ويبحث عن التعديل في هذا التوقيت. كره ركنيه لصالح المكارم. الحكم ثم حوار ثنائي مع سقوط اللاعب رقم 9 بسيم الشاوش قبل بطبيعه على التنفيذ. حكم يحكي مع مدافع الهلال وايضا مهاجم المكارم. ضغط في هذا التوقيت من هجوم مكارم المهديه لبحث عن التعديل. الى حد الان الدفاع متماسك، تلعب الكره ارضيه عن طريق وسيم جاب الله. ثم هجمه مرتده لصالح الهلال توصل للاعب من الخلوفي. الخلوفي ينجح في المراوغه، ينجح في المراوغه الثانيه، 2-1 الخلوفي، انفراد مع الحارس سمير الخلوفي. الخلوفي فرصه الثاني ينجح، الهدف الثاني، الهدف الثاني، الهدف الثاني امين الخلوفي. امين الخلوفي يضيف الهدف الثاني في الدقيقه 14 بعد عمل فردي. امين الخلوفي يضيف على الهدف الثاني، او يضيف الهدف الثاني للهلال الرياضي بالساكن حسام هنا في ملعب خواجه، وتتغير النتيجه من جديد لصالح ضيوف الهلال، هدفين مقابل صفر بعد هجمه وعمل فردي ممتاز الحقيقه من اللاعب امين الخلوفي اللي بوفرد يفسخ زوج لاعبين حسام ويعمل اكسيليراسيون في اتجاه المرمى، وكرة بلاسية أرضية مش قوية برشا في مرمى الحارس مروان المروكي حسام، لتتغير من جديد النتيجة 2-0.
1: أثنين بلاش قاعدين نسمعوا في الجماهير. الحقيقة كما قال زميلنا مهدي الساهلي، جماهير كانت حاضرة بعدد كبيرة في ملعب أحمد أخواجة بالمهدية. إذا اثنين بلاش للهلال الرياضي بمساكن أمام مكارم المهدية في ملعب المهدية. إذا اثنين بلاش تقدم للهلال الرياضي بمساكن. ذكروا الهدف الأول كان سجله اللاعب على عطية منذ الدقيقة الأولى عن طريق ضربة جزاء، والخلوفي يظل يسجل الهدف الثاني بالنسبة للهلال الرياضي بمساكن. إذا اثنين بلاش للهلال الرياضي بمساكن أمام فريق مكارم المهدية بعد مرور تقريبا 16 دقيقة لعب. كما قلنا المقابلة قاعدة تدور في ملعب أحمد أخواجة بالمهدية، والتقدم للهلال الرياضي بمساكن. إن شاء الله العودة بتفنيقات للهلال الرياضي بمساكن. كما قلنا إن شاء الله زوز انتصارات بالنسبة لكرة القدم وكرة اليد اليوم. إن شاء الله اليوم فرحة لأحباء الهلال الرياضي بمساكن بزوز انتصارات. إن شاء الله ثلاثة نقاط من صيدا، ثلاثة نقاط من المهدية. به نعطيكم بعض النتائج الحينية. إذن كما قلنا أمين الخلوفي هو صاحب الهدف في دقيقة 15، صاحب الهدف الثاني بالنسبة للهلال الرياضي المساكن. ما فماش تغييرات في النتائج المقابلات الأخرى. سليمان ومجرين الرياضية 0-0، أبني خلاد الرالوي 0-0، الملعب السوسي بوحجلة 0-0، جابس المستقبل الذي بجابس وهلال الشاب 16 دقيقة لعب، والنتيجة التعادل السلبي 0-0. هلال المساكن في ملعب المهدية متقدم على مكان المهدية هدفين مقابل 0. نذكروا بالأهداف على عطية منذ الدقيقة الأولى عن طريق ضربة جزاء، وأمين الخلوفي في الدقيقة 15. يضعف النتيجة للهلال الرياضي بمساكن. نرجع لزميلنا مهدي الساحلي. مهدي تفضل.
0: شكرا لك حسام. 17 دقيقة لاعبي لحد الآن، يعني 17 دقيقة كانت كافية بالنسبة لهلال المساكن من أجل تسجيل جوز أهداف لحد الآن في هذه المقابلة بفضل هدف علي عطية من ضربة جزاء، ثم الهدف الثاني من أمين الخلوفي منذ دقائق قليلة. يعني الهلال تمكن من التهديف بعد هزمة وعمل فردي من لاعب الهلال الرياضي المساكن. الامتلاك يعود لمكارم المهدية عن طريق اللاعب رقم 8 أيوب الأخيلي اللي حاول التمرير في اتجاه اللاعب وسيم جبلة يعمل التوزيع، ثم كرة ركنية الركنية الثانية لمكارم المهدية في هذه المقابلة، الركنية الثانية للمكارم اللي يبحث على تبديل الفارق في هذه المقابلة. والكيد كل لاعبي الهلال يتراجعوا إلى المناطق الخلفية. المدرب الحقيقة سمير بوغيلة كرملية ربما تاريخ لعب فريق المكارم، وخاصة يعني في بناء الهجمات المرتدة، وحسينا هذا يعني مع بداية المقابلة إنه في كل هجمة كان الفريق وثم بعض المساحات اللي قادرين إنه وقادر الهلال إنه يستغل في هذه المقابلة. الكرة باش ترجع بركنية لصالح المكارم المهدية. الحوارات الثنائية داخل ال 18 في انتظار الحكم يحكي مع المهاجم بسام الشاوش قبل إعطاء إشارة التنفيذ. تنفيذ الركنية لصالح المكارم، يعطي الحكم إشارة التنفيذ. لعب الكرة داخل ال 18 للتوزيع ويلمسها عزيز الزرقاتي. الركنية الثانية على التوالي، الركنية الثانية على التوالي بعد الركنية الأولى نفذها حمزة العابد. يمشي اللاعب رقم 12 اللاعب ياسين مرابط يمشي لتنفيذ الركنية لصالح مكارم المهدية. الركنية الثانية على التوالي والثالثة في هذه المقابلة في الشوط الأول لمكارم المهدية. الحكم يعطي إشارة تنفيذ. لعب الكرة في الجيم فوتو، ثم الحارس سمير بودينار يلمس الكرة، والركنية الثالثة على التوالي كانت الكرة على القائم الثاني المسها ساهم بودينار والكرة ترجع ركنية جديدة لصالح مكارم المهدية. يمشي مرة أخرى حمزة العابد لتنفيذ هذه الركنية. حمزة العابد يلعب الركنية لصالح المكارم. الحكم يعطي إشارة التنفيذ. كرة تتلعب داخل ال 18 والساهم بودينار ثم كان لمسها مهاجم مكارم المهدية، والحكم يقول 6 أمتار لصالح الهلال الرياضي بمساكن. والحكم يعطي فترة من الراحة حسام تايم بريك في هذه المقابلة للاعبين باعتبار حرارة الطقس، وأيضا فما إصابة لمدافع الهلال وحارس أيضا الهلال الفهم بودينار، يبدو لي أيضا علي الأسبوعي اللي ملقى على أرضية الميدان يقوم الزوز لباس. دونك نذكروا بالتوقيت لحد الآن 20 دقيقة لعب حسام في الفترة الأولى، سنين بلاش لصالح الهلال بفضل أهداف على عطية وأيضا أمين الخلوفي.
1: يظل مادي ما فهمش بداية نطلبها أخير من البداية هذه بالنسبة لهلال مساكن في المقابلة هذه.
0: أكيد البداية كانت قوية منذ الدقيقة الأولى تقريبا دقيقتين لعب في المقابلة لحد الفريق يتحصل على ضربة جزاء. يعني كرة كانت ربما بإمكان دفاع المكارم أنه يتفادى الخطورة متاحة، ربما كان ثم بعض من التهور من دفاع المكارم، ثم الهجمة المرتدة الحقيقة عمل فردي ممتاز برشا. خسارة المقابلة ماهيش مطورة حسام ربما في يعني المنصة اللي أكيد واخدة حقوق البث. أكيد إن شاء الله ربما نشوفوا الفيديو متاع الصفحات الرسمية لمكارم هدية وأيضا الهلال اللي حاضرين في الملعب، لأنه كونتر ممتاز برشا حقيقة حسام من قبل خط وسط الميدان. يعني عمل فردي من قبل خط وسط الميدان، هدف مارادوني نجم نقوله هدف مارادوني. فيه عمل فني يفسخ لاعب لول ثم لاعب ثاني ثم بسرعة في اتجاه المرمى، رغم كان ثم مدافع ربما حاول أنه يلحق من الجانب الايسر يعني او الايمن بالنسبه لدفاع المكارم، لكنه ما كان يعني ما حاول وما نجمش يحمد ربما على مين القلوفي واللي بلمسه يحط الكره في الشباك بهدف ثاني يخلي الهلال اكيد يكمل الفتره الاولى ربما اكثر راحه، خاصه في ظل فما ضغط حسام من هجوم المكارم، الكره الثابته الركنيات بعض الهجمات يحاول ملقاش لذاتون تاعو يعني في وسط الميدان في بناء الهجمات، ربما الهجمات المركزة ما كانتش خطيرة بالنسبة لمكارم المهدية باعتبار انه فما الامبلاسمون تاع الملعبية والتمركز لاعبي الهلال الى حد الان دفاع واقف مليح، بعض الاخطاء الفردية اللي كانت ربما من جانب سيف منيار الزمني هذا لا اكثر ولا اقل يعني غير هذا الى حد الان الفريق بتماسك في هذه المقابله. في المقابل المكارم يبحث على تذليل الفريق في مرحله اولى في هذه المواجهه باعتبار انه الهلال متقدم في 20 دقيقه لعب الى حد الان هدفين مقابل صفر، تعود الكره من على عطيه اكيد ايضا غياب عمران الخشناوي ياثر ربما على الدفاع لكن الى حد الان مازال ما حاسينيش هذا، وايضا امين الله الحاج عمر قائم بكل الواجبات الدفاعيه بجانب علاء عطية وايضا علي سبوع الجهه اليسرى وسيف منير الزمني على الجهه اليمنى، الكره في وسط الميدان ايوب التخيلي يحاول يلعب الكره مع وسيم جبله اللي ينجح في المراوغه ثم التمرير لوسيم الجربي والكره تماس لصالح الهلال الرياضي، لكن هذا اللي حكيت عليه الوقفه الصحيحه للاعب الهلال والتمركز الصحيح والتغطيه اللي كانت ديما حاضره في كل يعني الكرات لحد الان في يعني في هذه البدايه من الشوط الاول، كره من علي سبوع كره طويله خليل زيد يحاول معتز ابو القاسم والمعتز الحكم يرفع على الرايه يكون موجود في موقع متسلل مهاجم الهلال الرياضي بامتلاك ذكر ببنك البدلاء ادم عبد السلام ريان الهمادي حمزه زعق فادي بالعربيه ايهم الدربيلي محمد عزيز الدقيه سيف الجبري ياسين بن حموده ومروان بن يوسف عزيز الدقيه اللي شفناه اساسي في زوج مقابلات السابقه في هذه المقابله نقوى على بنك البدلاء ربما لاسباب صحيه وبعض الخيارات اكيد للمدرب السامر بوغيلا كيف نحكيو على بنك بودلاء مكارم مهدي اسكندر منصور وائل براني احمد البيجي ادم النقيلي ايضا ريان المزوغي امين شريه وامكانيه خطيره امكانيه التصويب كانت في مكارم المهدي وما زالت الهجمه داخل ال 18 محاوله التوزيع موجود علي الاسبوعي ثم الكوره ان قلنا البنك بودلاء شريه محمد ابراهيم ريان منصور وريان بن توميه والكوره موجوده في فعل الهلال مره اخرى خليل زيدي بعد الاخطر والكره تمشي تناس لفريق المكارم في كل كره الجماهير اكيد تتفاعل من بعض اللقطات كان ثم مطالبه بضربه جزاء اخرى حقيقه صعيبه برشا باعتبار انه علي السبوعي كان حاطط يديه ورا ظهره حسام وحتى لو كان فما لمس يعني ما فماش قصد في لمس الكره، كره تلعب طويله داخل ال 18 موجود على عطيه بالساق اليميني بعد الخطر كانت تنجم تكون قصيره على دفاع الهلال قاعدين نقبلوا في اللعب لحد الان، الهلال يقبل في برشا ضغط لحد الان في النصف الثاني من الفترة الأولى ونذكروا دائما الهلال متقدم هدفين مقابل صفر، كرة توصل لخليل زيد ثم حلو الكرة معتز أبو القاسم يحاول يرفع الكرة في اتجاه الخلوفي ثم تعود لصالح سيف منيار الزمني لأخوات سيف منيار يقابله أحمد السعيدي، أحمد السعيدي يحاول يعمل المراوغة ينجح في المراوغة بزوج لاعبية والحكم يقول فما لم تسير بلعب مكارم المهدية والكرة باش ترجع مخالفة لصالح الهلال الرياضي بمساكن كرة من سيف منيار الزمني يلعب الكرة بسرعة لعب في اتجاه امين الخلوفي حلوه الكره امين الخلوفي يحاول يعمل مراوغه الخلوفي قاعد يقلق برشا في دفاع المكارم قدامه قائد الفريق حمدي الزوالي الخلوفي يقرب له خليل زيد يرجع لسيف منيار الزمني سيف منيار الزمني بجانبه ايضا وائل بقديد لكنه يلعب مع من الله الحاج عمر يرفع الكره الطويله في اتجاه الزرقاتي المشكوره بالراس الزرقاتي خطيره داخل 18 امكانيه التصويب ترجع خليل زيد يعني على السونتراج موجود الدفاع يبعد الاخطر للدفاع والحكم يقول مخالفة لدفاع مكارم المهدية في بعض المحاولات في كل الهجمات الحقيقة الهلال الرياضي بمساكن يكون خطير على دفاع مكارم المهدية ثم ثقل دفاعي خاصة جانب قائد الفريق حمد الله الزوالي كرة تعود من حمد الله الزوالي يلعب الكرة مع ادم الخميسي مرر لأيوب التخيلي ايوب التخيلي يهز الكرة وين موجود حمد العابد الى ايوب اللدخيلي من جديد. ايوب اللدخيلي تبقى الكره لصالح مكرم المهدي. احمد السعيدي يحاول يعمل المراوغه. احمد السعيدي الحكم يرفع البطاقه الصفراء, يرفع البطاقه الصفراء لسيف منيار الزمني. الحقيقه اللي هو نحس انه اليوم مش في احسن حالاته. الحقيقه سيف منيار ان شاء الله يركز برشا ويرجع يركز اكثر على المقابله. سيف منيار نعرف سيف ماهوش ظهير ايمن, مع بدايه هذا الموسم خدم برشا على الجانب هذا, عدا مقابلات يعني بدايه موسم اداء محترم برشا وقاعد يتطور, لكن ربما في هذه المقابله لحد الان يعني نحكي على البدايه ان شاء الله يقدم اداء افضل فيما تبقى من هذا الشوط الاول وهذه المقابله. تعود الكره خليل الدين, خليل الدين معتز ابو القاسم كثير برشا الهلال في الهجمات المرتده. اسكندر قاسم, اسكندر قاسم حلوه الكره في اتجاه عزيز الزرقاتي, كثيره الكره عزيز يطلق الكره معتز ابو القاسم تنطول الكره عزيز الزرقاتي والكره ركنيه, ركنيه لصالح الهلال الرياضي بمساكن اللمسه الاخرانيه. دفع الكره كان قوي من عزيز الزرقاتي وتخرج الكره ركنيه لصالح الهلال الرياضي بمساكن في 27 دقيقه لعب الى حد الان. 2 بلاش للهلال في ملعب احمد خويشة امام المكارم متصدر المجموعه الى حد الان في هذه المجموعه قبل هذه المقابله. كره ارضيه يدخل الدفاع, تعود لصالح الهلال الرياضي. معتز ابو القاسم يرفع الكره خطيره ويدخل الدفاع, يدخل الدفاع فما يمكن التصويب. خليل زيد يصوب ويصيد الحارس. كره كانت كادري من خليل زيد يشد الحارس. مروان المروكي على ما زوج مناسبات لعب الكره الطويله امين الله الحاج عمر يدخل توصل الكره في وسط الميدان. امين الخلوفي, امين الخلوفي علي الاسبوعي, علي الاسبوعي يرجع لي امين الله الحاج عمر. امين الله, امين الله يرفع الكره الطويله في اتجاه عزيز الزرقاتي موجود بالراس يلعب الكره لكن اقرب لحمزه العابد المدافع على الايسر في تشكيله المدرب عماد جاب الله. اثنين بلاش للهلال لحد الان. صعب الكره إلى اللاعب رقم 20 اللاعب وسام الجربي. وسام الجربي يمرر إلى آدم الخميسي, آدم الخميسي إلى الزوالي على الجهة اليسرى. الكرة في وسط الميدان. أحمد السعيدي إلى حمزة العابد, حمزة العابد أيوب الدخيلي, أيوب الدخيلي ثم موجود سيف منيار كنت توصل الكرة حمزة العابد ثم أحمد السعيدي. تعود خليل زيد, خليل يفتكر الكرة تمريرة ممتازة برشا اسكندر قاسم خطيرة في زادة ثلاثة والاسكندر قاسم عزيز الزرقاتي يعمل المراوغة للتمرير معتز أبو القاسم. معتز العزيز الزرقاتي خطيرة الهجمة دائما للهلال للتوزيع عرضي ودخل الدفاع الطايرة كانت الكرة والزوالي حمدي قائد الفريق بعد الاختر. تعود الكرة على عطية ثم معتز أبو القاسم الحكم يقول مخالفة ضد على عطية. كرة ستعود دي مخالفة لدفاع مكرم المهدية في 29 دقيقة لعب لحد الآن. الهلال متقدم على المكارم هنا في أحمد ملعب أحمد خويجة 2-0. كرة سعود حمد الله الزوالي, حمد الله الزوالي يلعب الكرة مع أحمد السعيدي إلى حمزة العابد, حمزة العابد السعيدي من جديد, السعيدي إلى الزوالي قاد الفريق. كرة دائما لدفاع مكارم المهدي يلعب الكرة الطويلة في اتجاه شكون موجود أمين الله حاج عمري بعد الاختر ثم يخوش الكرة خليل زيد تبقى دائما حمزة العابد, حمزة العابد إلى أحمد السعيدي, أحمد كرة دائما أحمد السعيدي, أحمد السعيد ثم دائما على الجهة اليسرى مع حمزة العابد تمريرات كثيرة للمكارم وتعود دائما لأحمد السعيدي ثم الامتلاك في وسط الميدان. دارت الكرة مليحة أيوب الدخيلي العابد باش يعمل السونتراج داخل ال 18 كثير الكرة يدخل الدفاع والحكم يعطي مخالفة, مخالفة لدفاع الهلال. مرة سلامات على مرمى الحارس الفاهم بودينار. الإشاب يكيد مع بداية هذه المقابلة بالنسبة للهلال أنه الدفاع متمركز مليح وبالنسبة للبكيرمي لحد الآن ما لقاش اللمسة الأخيرة والدفاع الهلال أيضا ما تركش مساحات لحد الآن. الحقيقة كرة باش ترجع بمخالفة في تنفيذها لحارس الفهم بودينار وعلى عطية, على عطية يرفع الكرة الطويلة على اتجاه شكون الدفاع عن طريق اللاعب رقم 24 آدم الخميسي ثم موجود علي الأسبوعي على عطية شكون على كرة في المدرج وكرة باش تعود لصالح مكرم المهدية. تلعب الكرة من وسام الجربي ينجح في المراوغة وسام الجربي ثم على عطية يبعد الاخترب لمسة واحدة ثم خليل زيد تعود الكرة لصالح الهلال الزرقاتي. يعني كل الثنائيات الحقيقة أسبقية للهلال يعني في هذه المقابلة كرة الفضائية وأيضا المراوغات ثم أسبقية لأبناء المدرب سمر بوغيلا كرة طويلة على بسام الشاوش كرة تماسي صالح الهلال الرياضي بمساكن الخطورة الأكثر ربما عشيها اليمنى بالنسبة لمكارم المهدية. حمد اللاعب صحيح ربما قاعد يحاول في بعض الحالات لكن تركيز اللاعب أكثر بالنسبة لمكارم المهدية على الجهة اليمنى وين موجود وسام الجربي. كرة الحكم يطالب بإعادة تنفيذ التناسى لكن هذه المرة لصالح المكارم. حمدي الزوالي حمدي يلعب الكرة مع أيوب التخيلي. أيوب يلمس الكرة ياسين مرابط. حمد الله الزوالي يمرر للاعب ادم الخميسي الى ياسين مرابط. حمد الله الزوالي الكره الطويله موجود سيف منيار في التغطيه لكن توصل للاعب المكيرم يحاول يعمل للسنتراج يخلص 18 كثير الكره والسته امتار مرت ثلاثيه الكره سته امتار لصالح مكيرم لصالح الهلال الرياضي بمساكن. كانت التغطيه من علي السبوعي وعلي عطيه.
1: باهي مهدي
0: تفضل حسام.
1: هذا نعطيو بعض النتائج بالنسبه نبداو بالرابطه المحترفه الاولى لكره قدم بما ان النتيجه تغيرت في اكثر من ملعب. الترجي متقدم على الاولمبي البيجي 2-0 اهداف حزم مسطول دقيقه الثانيه ونفس اللاعب يضيف الهدف الثاني دقيقه 13. الاتحاد الاهلي بن قردان والنادي الافريقي هدف لهدف. الاتحاد بن قردان كان مبادر بالتسجيل عن طريق اللاعب ابوه في دقيقه 18 واسامه الشريمي دقيقة 24 يعادل النتيجة للنادي الافريقي. التقدم في ديربي صفاقس التقدم الذي بسخيط الدير متقدم على السي اس اس هدف مقابل صفر على 31 دقيقة لعب في ملعب الطيب المهيري بصفاقس وتقدم لفريق التقدم الرياضي بسخيط الدير باعتباره هو الفريق المضيف اليوم التقدم الذي بسخيط الدير. سي ا بي والاتحاد المنصيري التعادل السلبي 0-0 في الرات المحترفة الثانية لكرة قدم نعرف دقيقة 30 مستقبل رياضي بسليمان ومجري الرياضية التعادل السلبي 0-0. نجم رياضي الخلادي سكاك الحديد السفيقسي التعادل السلبي 0-0. الملعب السوسي البعث الرياضي ببوحجلة 0-0. مكان مهدية هلال مساكن 2-0 لهلال مساكن. المستقبل رياضي بجابس منهزم في ملعب جابس أمام هلال الشابة 1-0 هدف يحيى العشوري دقيقة 26. في المجموعة الثانية مقابلة وحيدة هلال رضايف متأخر في النتيجة أمام النادي القربي 1-0 هدف سجله آدم لشب دقيقة 14. مهم جدا هلال مساكن كما قلنا يعود إن شاء الله بالانتصار من ملعب المهدية باعتبار في خضم النتائج الحاصلة في كل الملاعب هلال مساكن القوي بمفرده في المرتبة الأولى برصيد 7 نقاط. إن شاء الله يتواصل هذا الانتصار بالنسبة لهلال مساكن وتصدر المجموعة بعد 3 جولات من بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم. إن شاء الله بعد شوية بشكون عنا اتصال مزامين أسامة العباسي متواجد في قاعة صيادة. إن شاء الله يجينا انتصار آخر من قاعة صيادة والانتصار يكون حليف الهلال على حساب فريق المحلي الاتحاد الرياضي بصيادة. نمشي ونرجع للملعب أحمد أخواجة تفضل مهدي.
0: شكرا لك حسام. نواصل التعليق والوصف على الفترة الأولى من هذه المقابلة بين هلال مساكن ومكارم المهدية وضيف الهلال الرياضي بمساكن. 35 دقيقة لعب إلى حد الآن في الفترة الأولى والتقدم مازال لصالح الهلال هدفين مقابل صفر بفضل أهداف على عطية وأيضا أمين الخلوفي. الكرة تعود لصالح الهلال عن طريق بقديدة في وسط الميدان يحاول التمرير الخلوفي لكن الكرة تخرج تماس لصالح المكارم في تنفيذها. حمزة العابد في مناطق الهلال المكارم قاعد يلعب أكثر ربما في مناطق الهلال لكن بدون خطورة إلى حد الآن. الكرة مخالفة في مكان خطير يعني على خط 18 يعني مش مواجهة مباشرة حسام يعني في الزاوية 90 متاع خط 18 نتصور فهمتني حسام في هذا التوقيت لصالح المكارم المهدية. كرة باش ترجع بمخالفة إلى حد الآن في تنفيذ اللاعب رقم 8 أيوب التخيلي باش يلعب هذه المخالفة. كيف سيكون التنفيذ لاعب يساري أو لاعب الساق اليمنى؟ الحارس تيم بودينار قاعد يوقف الجدار الدفاعي. 5 لاعبين أو 4 لاعبين يخرج الخلوكي باعتبار ربما أكثر قامة مخالفة في مكان التنفيذ حمد العابد ربما أو اللاعب الخلوكي أيوب اللدخيلي يلعب الكرة أرضية خطيرة ودخل الذي فيها أمان الله الحاج عمري بعد الكرة تخرج الكرة تماس مرة تلميذ على دفاع الهلال والكرة تتعود بتماس في تنفيذها حمد العابد يلعب التماس الطويل يبحث عن الكرات داخل ال 18 فريق المكارم كرة تعود من جديد لصالح المكارم التوزيع داخل ال 18 دخل الدفاع عن طريق علي عطية ثم توصل الكرة في وسط الميدان للمكارم عن طريق اللاعب ادم الخميسي يحاول يضغط الدفاع حمد الزوالي حمدي يلعب الكرة مع احمد السعيد الى حمد العابد يعمل المراوغة حمد العابد باش يوزع الكرة والتوزيع داخل ال 18 موجود امان الله في بعد الاختر ثم عزيز الزرقاتي موجود في التغطية الدفاعية بجانب سيف منيار الزمني كرة تلعبه التماس والمرة الثانية سيف منيار يعني يبعد الاختر والكرة يعني خارج السياج الخاص بالملعب يعني يبعد الكرة وتعود التماس لصالح المكارم دائما في مناطق الهلال الرياضي بمساكن في 37 دقيقة لعب إلى حد الآن 5-7 دقائق بالضبط لنهاية هذه المقابلة و 8 دقائق لنهاية هذه المقابلة في شوط في فترة ونصفها الأول والفترة الأولى من هذه المقابلة كرة ترجع 6 أمتار لصالح الهلال الرياضي من ساكن حتى الضغط ربما الجماهير ينقص شوية حسام مع تقدم ربما الوقت في هذا الشوط الأول مع غياب ربما الفرص الواضحة بالنسبة لهجوم المكارم تلعب الكرة طويلة تجاوز خطوة ميدان عزيز زرقاتي يحاول يخالف لكن حمدي زوالي قبل ويحط الكرة في التماس لصالح الهلال الرياضي بمساكن يمشي لتنفيذها سيف منيار الزمني سيف منيار يلعب التماس لصالح الهلال يلعب الكرة باتجاه شكون بعيدة على عزيز الزرقاتي
1: و 8 دقائق و30 ثانية
0: تم صوت ثاني في المباشر من عرش حسام على علم بالموضوع ولا
1: لأن هاي الحوار هاي هاو
0: الحوار الثاني يتعدى في المباشر
1: هاي مع زميلنا أسامة نتصلوا زميلنا أسامة باش نعمل نطلع النتيجة في صيادة أسامة
2: مرحبا بك حسام ومرحبا بكم المستمعين نحن موجودين في قاعة المباشرات في صيادة نواصل مباراة هلال مشاكل واتحاد رياضي في صيادة
1: هو أسامة الحقيقة علاش مادي ممكن يسألني وسامع التوقيت بما أنه في القاعة المغطاة بصيادة التوقيت مش موجود هذاك علاش أسألني على التوقيت قداش هو 8 دقائق و30 ثانية 8 دقائق و30 ثانية تقريبا
2: هو حسام غير مش واضح التبورة مش واضحة برشا حسين ماش واضحة هيك عليه
1: المهم التقدم لهلال مساكن
2: التقدم لهلال مساكن نعم التقدم لهلال مساكن
1: خمسة مقابل ثلاثة
2: خمسة مقابل ثلاثة
1: مشكور إذن أسامة إذن هذا تقدم جديد مهدي في كرة اليد وتقدم للهلال الرياضي بمساكن على حساب الاتحاد الرياضي بصيادة كما قلنا إن شاء الله اليوم العودة بزوز انتصارات سواء في كرة القدم أو كرة اليد كما قلنا نلعبوا تقريبا 10 دقائق في قاعة صيادة والنتيجة مزاد تقدم الهلال الرياضي بمساكن كما في كل مقابلة لؤي السعودي حارس الهلال الرياضي بمساكن مقابلة كبيرة في هذه الشوط الأول 5 مقابل 3 هذه رمي 9 أمتار للاتحاد الرياضي بصيادة باش تكون ممكن الكرة قبل الإعلان على نهاية الهجوم هذه تفتك الكرة للهلال الرياضي بمساكن وفرصة من أجل تصعيد الفارق إلى مستوى 3 أهداف بالنسبة لهلال مساكن محمد عثمان ثامر بوغرن هذه الكرة إذن اختيار تهدئة اللعب بالنسبة لفريق الهلال الرياضي بمساكن كما قلنا 5 مقابل 3 نرى في دقيقة على 10:20 ثانية من قاعة صيادة نذكره في قاعة صيادة عقوبة بدون حضور جمهور بالنسبة لفريق الاتحاد الرياضي بصيادة نعرفوا العقوبة الصادرة من الرابطة الوطنية لكرة اليد هذه محمد عثمان فرصة لكن يتصدى لها حارس الاتحاد الرياضي بصيادة ترجع الكرة سليم الهدوي لعب اتحاد صيادة وهدف تذليل الفارق 5-4 بعد مرور 11 دقيقة لعب من قاعة صيادة نرجع لك مادي كرة يد وكرة قدم وان شاء الله اليوم اسم مساكن هو المنتصر سواء في كرة القدم وكرة اليد ان شاء الله كما قلنا العودة الى مساكن بزوز انتصارات تفضل مات
0: شكرا حسام ان شاء شكرا لك حسين. كرة خطيرة للمكارم ضاع في الكرة، ضاعت الفرصة بشكل غريب ومرة سلامات على دفاع الهلال، والكرة كانت يعني من شباك أو مرمى خالي يعني مطلقة على الكرة. لعب المكارم نشوف رقم اللاعب اللي كان في اللقطة الأخيرة يقول المدافع الأيمن اللاعب رقم 20 وسام الجربي كان قريب من تبديل الفارق لتبقى النتيجة هدفين مقابل صفر لصالح الهلال. تقريبا 42 دقيقة لعب، وهجمة مرتدة جديدة لصالح الهلال. خالد الدين مع بلقاسم، بلقاسم كان يتسكى اللاعب وسام الجربي، وسام الجربي يلعب الكرة مع ياسين مرابط، يرفع الكرة الطويلة سيف منيار بالراس يبعد الاخطر علي الاسبوعي، علي الاسبوعي الترويج علي عطية التدفق الموجود. الحكم يقول تنادي صالح مسير من المهدية لعب الكرة الملعب البلدي مساكن صحيح، ربما كان تعداد محترمة في المباراة السابقة، لكن يعني نحبه يكون العدد أكبر. وهو نشوفه يعني ربما الدفع والضغط من الجماهير، وكرة ركنية جديدة لصالح المكارم مع ضغط كبير يهجوم المكارم إلى حد الآن. مازال صامد الدفاع في هذه المقابلة، الكرة بترجع بركنية، ركنية في تنفيذ اللاعب حمزة العابد. تلعب الكرة ثنائية، التوزيع عن طريق اللاعب رقم 8 ايوب الادخيلي، هما العابد من جديد، العابد يرفع الكره بالسيق اليسار داخل 18 كير. هدف، الهدف الاول، الهدف الاول للمكارم الماديه هي الشباك الحارس سيف بودينار، اللاعب رقم 18 طاهر حموده حسين. طاهر حموده يسلل الفارق 2-1، ضغط كان كبير بالنسبة لهجوم المكارم. وفي اللحظات الأخيرة يعني من الفترة الأولى المكارم يتمكن من التهديف والنتيجة تصبح هدفين.
1: تقريبا قبل دقيقتين من نهاية الشوط الأول مادي، تقريبا قبل دقيقتين من نهاية الشوط الأول تبديل النتيجة،
0: قبل دقيقتين حسين نلعبوا في الدقيقة 43 تصبح النتيجة 2-1. كان ثم غياب التغطية يعني من يعني الدفاع الهلال، وين نلقاو سيف منيار الزمني على كل طار حمود اكيد نعرفوه حسام
1: اكيد.
0: يعني لاعب عنده امكانيات هجومية محترمة جدا،
1: كان سبق ولعب محمد سوسة كذلك جندوب الرياضي عديد الفرق. طاهر حمودة يظل وين عماد جاب الله، وين طاهر حمودة موجود كان درب عديد المواسم مدرب عماد جاب الله المدرب مكارم المهدية. إذن اثنين مقابل واحد، يلزم ردوا بالنا، ردوا بالنا بالنسبة لدفاع الهلال. نعرفوا دفاع الهلال منقوص من عمران الخشناوي في هذه المقابلة، هذاك علاش يلزمنا ردوا بالنا بالنسبة لدفاعات الهلال. نعرفوا فريق المكارم المهدية في اللحظات الأخيرة باش ينزل بكل الثقل نتاعو من أجل تعديل النتيجة إن شاء الله. هلال مساكن يستغل ممكن المساحات اللي باش يخليها فريق مكارم المهدية، وكما صار في الهدف الثاني عن طريق هجوم معاكس يتمكن ان شاء الله هلال مساكن من تسجيل الهدف الثالث.
0: باهي في انذار لتبوعي وانذار ايضا للاعب مكارم المهدية عسام اللاعب رقم 10 وسيم جبلة. دونك كان فما حوار ثنائي، وكيف بعد الهدف ثم ضغط كبير من المدرجات الجماهير اللي حاضره بعدد كبيره في احمد ملعب احمد خواجه. تلعب الكره داخل ال 18 يدخل الدفاع الهلال عن طريق اللاعب وائل بوقديده، يحط الكره في الثمان يحاول اكيد يبحث عن التعديل المكارم قبل نهايه الفتره الاولى. كره والتماس يلعب اللاعب رقم 20 اللاعب وسام الجربي، ثم مره اخرى وسام الجربي توزيع داخل ال 18 يدخل علي عطيه، ثم ما زالت الكره داخل ال 18 يحاول الدفاع، ثم امكانيه التصويب والحكم يقول في مش مخالفه تستاهل للفاهم بودينار حارس مرمى الهلال الرياضي بن ساكن. مرت الكره يعني ومرت الخطوره على دفاع الهلال فاهم بودينار يلعب الكره الطويله لتيف في عدي الدرقاتي دفع ما وقع كان يقول ما فماش دفع نعود الكره والامتلاك لصالح مكرم المهدي يقول حكم مخالفه مخالفه لصالح المكرم تلعب الكره حمدي الزوالي حمدي الزوالي الى حمزه العابد حمزه العابد الى الزوالي من جديد دائما للدفاع على مكرم تبقى الكره في وسط الميدان ايوب الاسيلي ايوب يرفع الكره قاعدين يلعبوا برشا على ظهر كيده والمساحات اللي ربما يخلي فيها اللاعب سيف منيار الزمني وكان في المتابعه سيف منيار بالراس بعد الخطر وثم مين الخلوفي يربح مخالفه
1: في اللحظات هذه مادي ولات دفاع ضد هجوم في اللحظات هذه ولات دفاع ضد هجوم دفاع هلال المساكن ضد هجوم مكرم المهدي
0: صحيح حسام اكيد وهذا متوقع بعد هدف التبديل الفارق لعب الكرة الزرقاتي يحاول الزرقاتي ثم اعتزل بالقاسم ما خدش الكرة تعود تصبح طاهر حمودة من جديد موجود معاه علي عطية طاهر حمودة يربح الديال ثم خطيرة تمريرة ممتازة وسيف مليار يربح مخالفة بالكيان يربح مخالفة بالكيان سيف مليار الزمني اللي عرف يغطي حسام سينو كان باش يكون فما انفراد مع الفهم ابو دينار قلنا يلعبوا برشا الحقيقة وين موجود سامر موجود سيف منيار الزمني لازم نردوا بالنا وأكيد يعني أكيد بعد لحظات سيكون نهاية الفترة الأولى تقريبا نلعبوا إلى حد الآن دخلنا الدقيقة الثالثة في الوقت البديل حسام ما شفناش الحقيقة الحكم الرابع كما أضاف في هذا الشوط الأول نفس الشيء بالنسبة للزملاء اللي يتسالوا لأنه ما شفناش الحكم أرفع على الوقت البديل تعود كرة علي الأسبوعي علي الأسبوعي يحاول مع معتزب القاسم الدفع موجود لكن الحكم يقول مش مخالفة تعود الكرة تماسي صالح مكرم المهدية في تنفيذ حوار ثنائي بين اللاعب رقم 8 أيوب الأسخيلي وأيضا معتزب القاسم قلت يعني ما في جهة المقابلة هذه المقابلة كيف ستكون يعني مفتوحة
1: انت حكيت عن المقابلة المفتوحة مهدي حكيت عن المقابلة المفتوحة في قاعة صيادة كذلك مقابلة مفتوحة هدف لهدف هو تصدي للحارس لوي السعودي وهدف التقدم لهلال المساكن 10 مقابل 9 17 دقيقة لها في قاعة صيادة بعد ما رينا هدف لهدف إذن لوي السعودي يتصدى
0: نهاية الفترة الأولى بتقدم هلال المساكن هدفين مقابل هدف هدف على عطية وأيضا أمير الخلوفي في المقابل هدف الوحيد لمكرم المهدي كان سجل طاهر حمود
1: عندك جو كبير ظالي مادي في المدارج نعرف حتى المنصة الإعلامية ماهيش بعيدة برشا على المدارج بالنسبة لملعب أحمد أخواجة قاعدين نشوفوا عدد كبير من الجماهير حاضر اليوم في ملعب أحمد أخواجة وجو كبير في المدارج
0: صحيح عاصم الحقيقة ما فما حتى اخلاق إلى حد الآن الأمور خمسة على خمسة إلى حد الآن إن شاء الله يعني الأمور يعني متميزة على المدرجات فما أكيد من حقهم أكيد الجماهير في دعم فريقهم والوقوف إلى جانبه بشكل كبير وهذا اللي نحب نشوفوه حتى في المدرجات في الملعب البلدي بمساكن إلى حد الآن فما بعض الاحتجاجات أيضا فيما يخص طاقم تحكيم هذه المقابلة من قبل يعني الطاقم الإداري والفني بالنسبة لمكارم المهدية أكيد احنا لدى عودة حسام مع بداية الفترة الثانية
1: مشكور إذن مشكور زميلنا مادي السهلي من ملعب أحمد أخواجة بالمهدية إذن نهاية الفترة الأولى بتقدم الهلال رياضي بمساكن على حساب مكان المهدية هدفين مقابل هدف إذن 17 دقيقة و23 ثانية في قاعة صيادة والتقدم لهلال المساكن 10 مقابل 9 وهذه فرصة بالنسبة لهلال المساكن من أجل تصعيد الفارق إلى مستوى زوز أهداف احنا نمشيو لذين صالة العاصمة ثم نرجع لمتابعة اللقاء مقابلة هلال المساكن واتحاد صيادة في قاعة صيادة
3: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM راديو RMFM RMFM ديما معاك ديما معاك
4: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8
5: حان الآن موعد أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت
6: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا على www.rmfm.net مقيت الشهر على RMFM. مهمتنا في بيسا جروب نسهلوا لك كل التفاصيل مع خبرة السنين في مجال البعث العقاري. في بيسا نوفروا لك عروض متنوعة في مواقع مختلفة، وتلقاو لريزيدونس متاعنا في سوسة الرياض الخامس، في الساكن الطريق 30، وعلى البحر في هرقلة، وفي القروان الزربية. بيسا جروب، أدريس واحدة وعناوين متنوعة، وعلى ذمتك إيكيب تعاونك باش تعمل أحسن اختيار. باش تعرف أكثر كلمنا على الرقم 96-295-1000 وإلا 93-299-1000، وزورونا على الكونت فيسبوك والكونت انستغرام بيسا جروب.
0: لجميع اعلاناتكم على راديو RMFM كلمونا على الرقم 71-134-396 او 29-29-66-68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو RMFM.
2: تسمعونا
1: على www.rmfm.net.

0: أرام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8.
0: بين الملاعب
2: بين الملاعب
0: نقل مباشر للمباريات على أرام فام. نتائج حينية وتصريحات فورية
2: وتصريحات فورية. بين الملاعب
0: أخبار المقابلات لحظة بلحظة
2: لحظة بلحظة.
3: ارجع لكم الجديد إذن في بين الملاعب. الحقيقة برشا برشا أخطاء برشا أخطاء في قاعة سيادة بالنسبة لهجوم الهلال الرياضي بأمسك. نذكر الشيء اللي خلاه ممكن متأخر في النتيجة. نمشي بسرعة إلى قاعة سيادة المتواجد زميلنا أسامة العباسي دوبل فونكسيون اليوم أسامة في التصوير وفي التعليق. أسامة مرحبا بك.
4: مرحبا بك حسن الحسرة. مرحبا بك المستمعين.
3: قديش عنا النتيجة؟
4: تقدم الاتحاد سميد على الهلال
3: 13 مقابل 14. 3 نقاط فارق إذن لاتحاد صيادة أمام الهلال الرياضي بمساكن. إذن 14 مقابل 11 بعد مرور تقريبا 24 دقيقة لعب. الحقيقة أسامة رينا في الفترات الهلال كان متقدم على اتحاد صيادة وتألق
4: أربعتاش اثناش بلس دو
3: بالنسبة لاتحاد صيادة. إن شاء الله إن شاء الله تكون عودة بالنسبة لهلال مساكن. رينا تألق في الشطر الأول خلينا نقوله من هذا الشوط الأول. رينا تألق للحارس لوي السعودي أمام الهجمات لفريق الاتحاد الرياضي بي صيادة. نعرفه في قاعة صيادة يظهر ما فماش حضور جماهيري اليوم أسامة.
4: بدون حضور جماهيري
3: نعرف العقوبة اللي صارت الفريق اتحاد صيادة. إذن مشكور تقعد معنا أسامة. إذن تقريبا 25 دقيقة لعب والنتيجة تقدم لفريق اتحاد صيادة على حساب الهلال الرياضي مساكن 14 مقابل 12. هذه الكرة عند سليم الهدوي لعب فريق الاتحاد الرياضي بي صيادة المنتدب الجديد لفريق اتحاد صيادة. تتفك الكرة بالنسبة للهلال الرياضي بي مساكن. أسامة قديش 15 مقابل 12. مشكور أسامة. يبقى الخط مفتوح ليك. إذن 15 مقابل 12 رجعنا مع 3 أهداف بالنسبة لفريق الاتحاد الرياضي بصيادة. هذه إصابة للاعب الهلال الرياضي بإمساكن وتدخل الحكام لإيقاف اللعب. إذن 15 مقابل 12. إن شاء الله تكون استفاقة بالنسبة للهلال الرياضي بأمساكن فيما تبقى من هذا الشوط الأول. إذن من قاعة صيادة نعرف العقوبة اللي صارت الفريق الاتحاد الرياضي بصيادة. 9 مقابلات 5 باش يكونوا بدون حضور جمهور و4 مقابلات أخرى باش تكون خارج صيادة. بالنسبة هذه العقوبة لفريق الاتحاد الرياضي بصيادة الحقيقة فما هبة كبيرة لجماهير اتحاد صيادة لدعم الفريق نتاعهم خصوصا بعد العقوبات المالية اللي صارت على فريق اتحاد الرياضي بصيادة واللي كان مطالب بدفع هذه الخطايا المالية قبل المقابلة مقابلة اليوم ضد هلال مساكن. وهذا كذول اللي تمكن منه فريق الاتحاد الرياضي بصيادة 7,200 دينار بالنسبة حاصلة العقوبات المالية بالنسبة للاعبين وبالنسبة حتى الفريق. نذكره فريق كان تحصل على عقوبة مالية ب5,000 دينار بعد الأحداث اللي صارت لفريق الأواسط في مقابلته اللي دارت في قاعة صيادة أمام ترجي ذي تونسي وقتها اللي صار أحداث عنف في قاعة صيادة بعد انتصار المقابلة هذه. كان انتصر فيها اتحاد صيادة على الترجي الرياضي التونسي بلاهي 15 مقابل 12 ووقت مستقطع. يطلب مدرب فريق الاتحاد الرياضي بصيادة تقريبا 4 دقائق توصلنا عن نهاية الشوط الأول من قاعة صيادة. نرجع نعطيكم بعض النتائج بالنسبة للرابطة المحترفة الأولى كذلك الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم في نتائج أشواطها الأولى. الترجي الرياضي التونسي أنهى الفترة الأولى والشوط الأول متقدم على الأولمبي الباجي 2-0 أهداف حازم المستوري الدقيقة الثانية ونفس اللاعب يضيف الهدف الثاني لفريق الترجي. إذن في الدقيقة 13 في ملعب بنجردان اتحاد الرياضي بنجردان وفريق النادي الافريقي نهاية الشوط الأول بالتعادل الإيجابي هدف لهدف. وبوه لعب الأجنبي لفريق الاتحاد الرياضي بن قردان سجل هدف الأول دقيقة 18، بعدها بست دقائق أسامة شريمي في يعادل النتيجة للنادي الافريقي في ملعب الطيب المهيري بصفاقس في ديربي صفاقس. التقدم الرياضي بساقط الدير والسياسات اليوم تقدم الذي بساقط الدير هو اللي يستقبل في ملعب الطايم المهيري بيسفاقس. يعني ساقط الدير متقدمة على السياسات واحد بلاش هدف كان سجل محمد علي عمري دقيقة 30. السيابي في المقابلة الأخيرة في الربطة الأولى نادي الرياضي البنزرتي أنهى الفترة الأولى متعادل سلبا أمام الاتحاد الرياضي المنسيري 0-0. بالنسبة للرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم نعطيكم الأشواط الأولى في قمة لقاءات الرابطة المحترفة الثانية. الحقيقة زوز قمم اليوم نحكيه على سليمان مجرين كذلك المهدية وهلال مساكن. في القمة الأولى المستقبل الرياضي بسليمان ومجرين رياضية نهاية الشوط الأول بتقدم الفريق الضيف. مجرين الرياضية 2-0 ياسين الحمروني دقيقة 33 وعزيز الواتي دقيقة 45. نرجع لقاعة صيادة وسامة
5: قاسم.
3: قاسم تتغير النتيجة 16-13 لاتحاد صيادة، يعني محافظين على 3 أهداف بالنسبة لفريق اتحاد صيادة. إن شاء الله إن شاء الله الخط الخلفي بالنسبة له المساكن يقوم بدورها. وشفنا دخول اللاعب محمد عميمي في هذه اللحظات. إذن 27 دقيقة لعب 3 دقائق تفصلنا عن نهاية الشوط الأول وتقدم لاتحاد صيادة أمام الهلال الرياضي بمساكن 16-13 والكرة لفريق صيادة. إن شاء الله يتصدى لها الحارس وصلى تتفك الكرة بالنسبة لدفاعات الهلال. إذن رمي 9 أمتار لفريق الاتحاد الرياضي بصيادة. به يبقى الخط مفتوح.

0: قدم هدفين مقابل هدف. إذا هيلين سيكن كان مبادر بالتسجيل في الدقيقة الأولى عن طريق علي عطية عن طريق ضرب الجزاء. به نرجع قاعد سيدة تفضل أسامة. أي 16 مقابل 14 16 مقابل 14. مهم جدا أنه نقلص الفارق في هذا في نهاية هذا الشوط, وعلاش لا إن شاء الله ينهي الهلال الفترة الأولى متقدم على فريق اتحاد صيدا كما قلنا 16 مقابل 14, تقريبا 28 دقيقة لعب, يعني دقيقتين عن نهاية الشوط الأول, وتقدم لصيدا بزوز أهداف فارق 16 مقابل 14. به نرجع مع النتائج. إذن هلال مساكن كما قلنا متقدم على مكان المهدية في ملعب أحمد أخواجة بالمهدية 2-1. أهداف علي عطية دقيقة الأولى عن طريق ضربة جزاء, وأمين الخلوفي يسجل الثاني في دقيقة 15 قبل ما يتمكن فريق مكان المهدية من تذليل النتيجة قبل دقيقتين من نهاية الشوط الأول عن طريق اللاعب طاهر حمودة. في ملعب جابس المستقبل الرياضي بجابس الحقيقة النتائج سلبية لهذا الفريق سواء كانت في جابس أو خارج جابس. المستقبل الرياضي بجابس منهزم يعني في الشوط الأول أمام الهلال الرياضي الشابي 1-0. الهدف كان سجل لاعب يحيى العاشوري دقيقة 26. إذن تقدم لهلال الشاب أمام المستقبل الرياضي بجابس في ملعب جابس 1-0. كما قلنا صاحب الهدف هو يحيى العاشوري في دقيقة 26. في المجموعة الثانية مقابلة وحيدة تتلعب اليوم, نحكيه على مقابلة الردايف هلال الرياضي بردايف والنادي القربي, والتقدم للفريق الضيف النادي الرياضي القربي 1-0 آدم لشهب في دقيقة 14. هذه بالنسبة للنتائج في الرابطة المحترف الثاني لكرة القدم. نعطيه ممكن الترتيب الوقتي, خلينا نقول الترتيب الوقتي بعد نهاية الأشواط الأولى. مجرين الرياضية وهلال مساكن القهوة في المرتبة الأولى بسبعة نقاط, مكارم المهدية في المرتبة الثالثة 6 نقاط, المرتبة الرابعة لسكاك الحديد الصفاقسي 5 نقاط, في المرتبة الخامسة نلقاو كل من سليمان بوحجلة والملعب السوسي وهلال الشابة 4 نقاط, في المرتبة التاسعة نلقاو بن عروس والاتحاد الرياضي بتطاوين 3 نقاط, في المرتبة 11 نلقاو النجم الرياضي الخالدي نقطين, المرتبة 12 لفريق عقارب والمستقبل الرياضي بجابس بنقطة واحدة, وفي المرتبة الأخيرة نلقاو محيط قرقنة بصفر من النقاط بعد زوز جولات لهذا الفريق المحيط محيط قرقنة. إن شاء الله هلال مساكن في الشوط الثاني الحقيقة رينا في آخر الشوط الأول دفاع ضد هجوم, بما أنه هلال مساكن كان يلوج على أنه يرجع للحجرات الملابس متقدم بعد تسجيل مكان المهدية لهدف تذليل الفارق, وهذاك اللي صار بالنسبة لهلال مساكن. إن شاء الله الشوط الثاني يكون مغاير, إن شاء الله هلال مساكن يخرج بكل ثقة نتاعو للهجوم. رينا يظهر ثم ضعف بالنسبة لفريق مكان المهدية على مستوى الخط الخلفي, رينا ممكن أمين الخلوفي اللي سجل هدف الثاني للهلال الرياضي بمساكن بعد هجوم معاكس. إن شاء الله في الشوط الثاني تتعود مرة أخرى بالنسبة لهلال مساكن. أسامة قداش عن نهاية الشوط الأول ظهر لي أسامة؟
1: نهاية الشوط الأول بتقدم اتحاد الرياضي على
0: 3 أهداف مشكور 17 مقابل 14. إذن مشكور وسام, نرجع لك مع بداية الشوط الثاني في قاعة صيدا. إذن نهاية الشوط الأول كانت بداية ممتازة بالنسبة لهلال مساكن الحقيقة في أول الشوط, وكان تقدم كان وصل حتى 3 أهداف بالنسبة لهلال مساكن, كانت لكن نهاية الفترة الأولى كانت مغير على بدايتها, والتقدم كان ولا أصبح للفريق المحلي الاتحاد الرياضي بصيدا 17 مقابل 14. إذن هلال مساكن بعد انتصار الجولة الفارطة على حساب نادي كرة اليد بقصور السيف وتعادل أمام النادي الرياضي بيهبون في الجولة الثانية في انتظار القرار النهائي في خصوص مقابلة الاتحاد الذي بجرمدة وهلال مساكن. القرار الحقيقة مازلنا في انتظاره, هل ستعاد المقابلة؟ توقيت إعادة المقابلة ممكن في الأسبوع القادم يقع إعادة مقابلة الاتحاد الأذيبي، مش إعادة، ممكن هو وقع تأجيل بعد العطب اللي صار في حافلة الهلال الذي مساكن اللي خلته ما يتحولش إلى قاعة جرمدا في انتظار إذن القرار اللي باش يكون مبدئيا الأسبوع القادم في خصوص

0: هذه المقابلة وتوقيت ويوم إعادتها إن شاء الله بالتوفيق بالنسبة لهيلين تشيك. إن شاء الله العودة من قاعة صعيدة إن شاء الله تكون الشوط الثاني مغاير على الشوط الأول. إن شاء الله هيلين تشيك يتمكن من الانتصار في هذه المقابلة. إيهاب نعرش رجعنا الملعب أحمد أخواجة ولا نتصلوا بزميلة مهدي الساحلي في انتظار إذن يلتحق بنا مهدي الساحلي من ملعب أحمد أخواجة بالمهدية. كما قلنا المقابلة اللي يسألوا ممكن المقابلة منقولة ولا مقابلة المهدية وهلال مساكن على ممكن الـ الـ الـ الـ القناة المالكة لحقوق بث مقابلة الرابطة المحترفة الثاني لكرة قدم مقابلة الهلال ومكارم المهدية غير منقولة الحقيقة مقابلة قمة وغير منقولة يطرح أكثر من سؤال. بيه نرجع الملعب أحمد أخواجة وزميلة مهدي الساحلي. مهدي مرحبا بك من جديد.
1: مرحبا بك حسام من جديد. تخسين منذ انطلاقة الفترة الثانية في هذه المباراة بين الهلال ومكارم المهدية ومازال التقدم لأبناء المدرب تامر بوغيلا في مقابل واحد. ونذكر بسرعة بتشكيلة الفريقين، الفريق الضيف هلال مساكن بدون تغييرات مع انطلاقة الفترة الثانية، فيهم بودينار، سيد منيار الزمني، علي سبوعي، على عطية، من الله، الحاج عمر، وائل بوقديدة، اسكندر قاسم، محمد خليل زيد، امين الخلوفي، محمد امين الزرقاطي، ومعتز ابو القاسم. بالنسبه لمكارم المهدية زوج تغييرات، خروج اللاعب ايوب التخيلي ودخول احمد الايجي وخروج حمزه العابد ودخول ادم الجيلي. بالنسبه للتشكيله مروان المروكي، وسام الجربي، ايضا نلقاو ادم الجيلي، حمدي الزويلي، ادم الخميسي، ياسين مرابط، احمد السعيدي، نلقاو ايضا احمد او ادم الجيلي، ياسين مرابط، احمد سعيد، الظاهر حموده، بسام الشاوش، ووسيم جبله. هذه التشكيله يعني اللي يدخل بها المدرب عماد جبله هذه المقابله في شوط الثاني. تحكيم هذه المواجهه ووسيم بوسيفي، المساعد الاول كامير السويسي، المساعد الثاني احمد بن يوسف، مراقب المقابله كمال الهمامي، وحكم الرابع حمزه الورغي. الكره ستعود بتمام في صالح الهلال الرياضي بيمساكن في تنفيذها. سيف منيار الزمني مش يلعب التمام في صالح الهلال الرياضي بيمساكن بانتظاره اشاره تنفيذ الحكم. يعطي الإشارة لتبديل اللاعب عدي بركة، ثم إصابة للاعب مكارم المهدية، اللاعب سهر حمودة تعود، خليل زيد بشكل فردي يلعب الكرة، والامتلاك دائما لصالح الهلال. حلوة التمريرة خطيرة عشان اليسر علي الأسبوع يعمل التوزيع، توصل سهلة المروان للمروكي، حارس المرمى اللي يلعب الكرة بسرعة وتصبح الهجمة لصالح المكارم عن طريق اللاعب ادم الانجيلي. كرة في وسط الميدان عن طريق احمد سعيد، يهز الكرة احمد البيجي. اول لمس الكرة مع يعني بداية هذا الشوط الثاني اللي تم تحام، قلنا مع بداية هذا الشوط. تبقى الكرة لصالح المكارم، كرة في وسط الميدان احمد الانجيلي، ثم التمرير في اتجاه اللاعب رقم 20 وسام الجربي، دخل دفاع الهلال ويعود الامتلاك لصالح الهلال عن طريق خليل زيد، هجمة المرتدة خليل زيد، تبقى الكرة على الجهة اليسار وين موجود معتز ابو القاسم ينجح في الكرة، ومعتز هم التصويب، كرة ارضية ركنية لصالح الهلال، تضرب الكرة في الدفاع وتمشي ركنية للهلال الرياضي بمساكن، ركنية لصالح الهلال، والكرة لصالح خليل زيد في تنفيذ الركنية. خليل زيد باش يلعب الركنية الدقيقة السادسة من هذا الشوط الثاني، يلعب الكرة داخل ال 18، عزيز الزرقاتي بالراس كثيرة، كرة ستة أمتار كثيرة كانت الكرة، واللمسة بالراس من عزيز الزرقاتي، كرة السادسة أكيد مهمة في مثل هذه المقابلات. كيف لا، والهلال تمكن من الانتصار من خارج قواعده في مواجهات محيط قرقنة بفضل زوج كرات ثابتة. كرة خطيرة تعود لصالح الهلال، زرقاتي، ثم خليل زيد من جديد ياخذ الكرة، خليل زيد يحاول المراوغة، ينجح في المراوغة، خليل زيد داخل ال 18، توصل اسكندر قاسم، كان التصويب، يدخل الدفاع على مكارم، اسكندر قاسم يرجع لعلي عطية، علي عطية إلى خليل زيد، الكرة من الله حاج عمر يرفع الكرة الطويلة باتجاه من الخلوفي. الخلوفي يحاول لكن التغطية موجودة من اللاعب رقم 17 أحمد السعيد. أحمد السعيد يرجع لحمد الزويلي. حمدي يلعب الكرة مع إدم الخميسي. إدم الخميسي إلى وسام الجربي. تبقى الكرة لصالح المكيرم. كرة في وسط الميدان. الجربي من جديد دائما للمكيرم يرجع للخميسي. الخميسي لحارس المرمى مروان المروكي إلى حمد الله زويلي. حمد الله زويلي يمرر الكرة ياسين مرابط. ياسين مرابط أحمد سعيد. أحمد سعيد يحاول حمدر قاسم يستميز ويحط الكرة في التميز. الحكم يقول مخالفة. مخالفة للمكيرم تقريبا على خط الوسط. حمد الله زويلي. حمدي يرجع لحارس المرمى مروان المروكي. خميسي إدم الخميسي يقرب لدائرة وسط الميدان يلعب الكرة مع ياسين مرابط. ياسين لحمد الله زويلي. حمدي حمد الله زويلي يمرر الكرة للاعب رقم 17 اللاعب في تشكيلة أحمد سعيد. تشكيلة المكيرم فم طويلة من ياسين مرابط سهلة للحارس الفهم أبو دينار حارس مرمى الهلال الرياضي بن ساكن. أيضا عدد من الجماهير الهلال بالكامل اتفقلت للمهدية لمؤازرة أبناء المدرب تامر بوكيلة موجودة يعني هنا بالمدرجات وتتابع هذه المقابلة. أيضا الرئيس السابق على غرار مباراة ملعب 2 مارس التسليح على شطي حاضر إضافة طبيعة لأعضاء الهيئة المديرة أكيد رئيس النادي محمد التوسي يلعب الكرة الطويلة ملاعب المكير مختيرة في اتجاه سهر حمودة مخالفة لحارس المرمى مخالفة الفهم أبو دينار مع إصابة توقف على إثر المقابلة إصابة لحارس المرمى الفهم أبو دينار بعد تدخل طاهر حمودة دخل الطاقم الطبي دكتور شبر بوزيان وأيضا وسيم بريري لتقديم الإسعافات اللازمة. كيت شوط أول ثلاثة أهداف كاملة في الفترة الأولى صارت الأسبقية لهلال مساكن في هذه المقابلة. هذا نجم أكيد نقول مباراة دربي حسام مباراة أجوار بين المكارم وهلال مساكن. كان ثم غضب كبير ما فترة ما بين الشوطين حسام من قبل يعني الجماهير الحاضرة يخص بعض القرارات ثم تذكرات ربما كان فيها شك ومطالبة بضربة جزاء لكن يعني شفناش حقيقة رمي ربما مقطوفات أو من قبل فما الحزام من الجماهير والمسؤولين كانوا حاضرين يعني لتهدئة الأجواء مش الأمور ما تطورش تعرف يعني القوانين صارمة فيما يخص المقطوفات حسام والخطايا المالية اللي تثقل كاهل الجمعيات الرياضية. تعود الكرة خليل زيد برافو خليل كرة محلوة برشة اسكندر قاسم وما توصلش للميل الخلوفي. تعود الكرة من الدفاع أحمد سعيد باتجاه طاهر حمودة تعود اسكندر قاسم. اسكندر يرجع لعلي السبوعي. علي السبوعي علي السبوعي الترويج ثم وائل بوقديدة وائل توصل خليل زيد. خليل من أفضل الملاعبية على أرضية الميدان خليل زيد إن شاء الله عليه في هذه المقابلة الحقيقة أفضل من مباراة يعني الافتتاحية وأيضا مباراة الثانية. خليل هو الدينامو المحرك في هذه المقابلة تحسه يعني قاعد خذ ثقة. تعرف حسام البدايات مهمة تنجح في ربما في بعض الكرات تعطيك ربما ثقة كبيرة وأكثر شك ربما للمدافعين ولاعبي الوسط الفريق المنافس. خليل يعني لاحظته في الثنائيات المراوغات قاعد يقو في الأسبقية. كرة من علي عطية طويلة يدخلها حمد الله زويلي يحاول عزيز الله زرقاتي يخلط على الكرة والدفع كان موجود من عزيز الله زرقاتي أمام الحكم المساعد الأول تامر السوسي. كرة ترجع بمخالفة تنفيذ أحمد سعيد إلى حمد الله زويلي. حمدي كرة في وسط الميدان والامتلاك لصالح المكارم عن طريق إدم الأنجيلي. إدم الأنجيلي مرر الوسيم جبلة. ادم الانجيلي من جديد ادم الى احمد سعيد. احمد سعيد تبقى الكره لصالح المكيرم وسيم جبلة. الحمد لله زوالي. الحمد لله زوالي يرفع الكره باتجاه بسام الشاوش ثم يخسر الكره. تعود هجمه مرتده لصالح الهلال. خليل زيد خليل الى وائل بوقديده. على عطية ترجع الكرة للدفاع على عطية يحاول يلعب الكرة في جهة من خلوفي توصل ما توصلش تنجح ينجح المراوغة أمين خلوفي داخل ال 18 وما تصفيب كما جيد حاول خلوفي المباغتة كانت خطيرة على مروان الحارس مروان المروكي ربما الفكرة كانت طيبة من أمين الخلوفي يعني الفينيش كان غايب والكرة ما كانتش قوية كرة خطيرة في جهة بسام الشاوش بسام الشاوش بسام يعمل كنترول يحاول قدامه سيف منيار يتحمل تمرير كرة خطيرة بالرأس خطيرة من طاهر حمودة خطيرة من طاهر حمودة والكرة 16 لصالح الهلال مرة الكرة سلامين على دفاع الهلال
0: ردوا بنا يلزم ردوا بنا
1: نتيجة لعب ومازال التقدم لهلال مساكن قيمة مقابل واحد قيمة هو يعني خلال تنقلنا حسام للملعب كان ثم مع رئيس النادي رئيس الحبيب ويعني عدد من المرافقين في السيارة حسام حكينا فيما يخص توقعات هذه المقابلة التوقع متاعي موثق راه وكل شيء موجود كل سنين مقابل واحد اللي هي المساكن لحد الآن يعني ماشية في سنية صحيحة التوقع الوحيد كان بالنتيجة هذه وكل شيء موثق
0: أعطينا بقية التوقعات كيف اللي كان كيف اللي بقية التوقعات كانت مهدي
1: فما سفر فما واحد بليش فما
0: تعديناها بالزوز تعديناها ثلاثة هذوما تعديناهم قعدت عندك انت مع تفين بواحد
1: ان شاء الله تفين بواحد التوقع متاعي فيما يخص هذه المقابلة لحد الان ماشي في التصنيف الصحيحة
0: ان شاء الله نكملوا ثلاثة بواحد هذا التوقع متاعي
1: مش مشكل مش هاي. مشكل ماذا في تفين بواحد ثم ثلاثة بواحد كيف ثم ثالث ما نقولوش ليها بالطبيعة الكرة باش ترجع
0: هو الحقيقة مهدي الحقيقة يعني قاعد نسمع فيك بانتباه كبير الحقيقة في هذا الشوط الثاني 10 دقائق الحقيقة فرحان خلينا نقولوا فرحان بالبداية كي راهو كيفاش كان نهاية الشوط الأول تخلينا خايفين شوية لكن في بداية هذا الشوط الثاني خلينا نجم نقولوا بداية متوازنة بين زوج فرق ثم فرص صحيح لمكان مهدي لكن كذلك ثم فرص لفريق الهلال الرياضي بمساكن تركيز شوية تركيز خصوصا في الهجومات المعاكسة الحقيقة مهدي ولا الكرات الثابتة نجموا يخلقوا الفارق بالنسبة لهلال مساكن في هذه المقابلة
1: صحيح حسام هو الحقيقة بالنسبة لي كان متوقع انه البداية الشوط الثاني حتى مع عدد من الزملاء قلت انه الشوط الثاني سيكون اقل الاهداف ربما وكنت متوقع ربما هذه البدايه على الاقل في نصف الفتره الاولى من الفتره الثانيه متصور الضغط اكثر سيكون في يعني ال 15 دقيقه الاخيره من المقابله في هذه المواجهة بين مكارم المهدية وهلال مساكن الأداء متقارب متعادل نقوله في الفترة الثانية المكارم قاعد يحاول يضغط ملقاش اللي زيت معناه الآليات
0: أو حتى هيثم ترزاق حتى هيثم ترزاق يقول لك ثلاثة بواحد تحية ليه صديقنا هيثم ترزاق من الأحباء الأوفياء بالنسبة لهلال مساكن وتحية لكل الأحباء الهلال اللي قاعدين يتابعوا فينا في مساكن وخارج مساكن إن شاء الله تكون الفرحة اليوم لأحباء الهلال الرياضي بمساكن والانتصار يكون من ملعب المهدية الحقيقة ما نحبوش ممكن نقولوا كلمة انهيار بالنسبة الحقيقة في قاعة صيادة لكن الأخطاء المتكررة للهلال الرياضي بمساكن خلات فريق اتحاد صيادة يخل فارق 5 أهداف فارق 19 مقابل 14 بعد دقيقتين و10 ثواني منذ تلقى الشوط الثاني 19 مقابل 14 5 أهداف فارق يلزم تعديل الأوتار بالنسبة لهلال المساكن في هذا الشوط الثاني 5 أهداف الحقيقة إن شاء الله ما يرتفعش الفارق وإن شاء الله المساكن يرجع في هذه المقابلة هذه فرصة للهلال ويتصدى الحارس حارس اتحاد صيادة إذن 19 مقابل 14 كما قلنا وهذه فرصة سليم الهدوي يصعد فوق الجميع إذن ويسجل الهدف 20 مقابل 14 20 مقابل 14 لاتحاد صيادة أمام الهلال الذي مساكن نرجع لأحمد أخواجة تفضل مهدي
1: شكرا لك حسام 16 دقيقة لعب إلى حد الآن مازال تقدم في مقابل واحد لصالح الهلال كانت الفرصة موجودة الآن مازالت الكرة لصالح الهلال اسكندر قاسم اسكندر قاسم الترويج، اسكندر الترويج راح على اسكندر قاسم تعود الى امين الخلوفي، امين يحاول بالتالونات يمرر لكن كرة اقرب للاعب بسيم الشيوش اللي كان موجود في التغطيه الدفاعيه، ثم امين الله حاجة عمر قبل طاهر حموده يحط الكره في التنات، تعب الكره بسرعه بسيم الشيوش، بسيم الشيوش يحاول يضغط الان فريق المكير عمل فردي، بسيم الشيوش يحاول ينجح في المراوغه بين زوج اللاعبيه، ثم التمرير كره 6 امتار لصالح الهلال، كل مره يحاول يضغط المكير بشكل اخطر الحقيقه، وهذا اللي لازم الفريق ربما يرد باله منه بالنسبه للهلال الرياضي في سباق الكره من على عطية. عدد من الجماهير يقولنا تنقشت قدام موجودة في يعني إلى جانب فريق مكارم، الجماهير المكارم بالطبيعة في كنف الاحترام، إن شاء الله أكيد يعني المعاملة تكون بالمثل، وإن شاء الله الأمور يعني تفسد السلامات بالطبيعة، وإنذار للمدرب المساعد لمكارم المهدية بعد احتجاجه على قرار الحكم وسيم البوفيبي، أكيد صوت شدة فما يكون فما ضغط يعني على الحكم عادي يعني من الجانبين، ربما الهلال أيضا يسعى المحافظة على النتيجة وأيضا المكارم من أجل التعديل في هذه المقابلة، والكرة باش ترجع بمخالفة لصالح الهلال الرياضي بالسيكل في تنفيذها خليل زيد قريبة من خط وسط الهلال في مناطق مكارم المهدية، خليل زيد وأيضا أمين الخلوفي وراء الكرة هذه في تنفيذها البعيدة على المناطق الأخطر، يحاول الهلال يربح بعض ربما الأمتار شرعب الكرة ربما الطويلة، خليل زيد ثم على عطية ينضم إلى يعني المهاجمين في هذه الكرة، خليل زيد يرفع الكرة الطويلة سهلة سهلة الكرة خلاها الحارس مروان المروكي تخرج 6 أمتار، تلعب الكرة بسرعة من مروان المروكي إلى إدم الخميسي اللي بدوره يمرر لإدم الأنكيلي، تبقى الكرة في وسط الميدان لصالح المكارم، اسكندر قاسم يضغط وقاعد يقوم دور كبير في وسط الميدان، حمدي سويلي
0: سيسن على كشياب مهدي سيسن على شياب بولالي يقول لك رانا موجودين في الملعب الجو مشحون شوية في المدارج في مدارج الملعب المهدية، يظل هو موجود في ملعب
1: حسين مقابلني شوف
0: رد بالك عليه رد بالك حسن عليه شهاب حسن عليه
1: لباس ان شاء الله حتى الان الحقيقه حتى جماهير الهلال يعني تعرف ما لها وما عليها المدرجات في كلام الاحترام وما فهمناش حتى عمليه استفزازيه ولا حتى مع الاهداف الحقيقه الامور الى حد الان ان شاء الله نقولوا سلامات وان شاء الله الروح الرياضية هي المنتصر الأول
0: خليه بحذيك خليه بحذيك شهاب خليه بحذيك بدأبو قالك شاء الله نروحوا سالمين العلاقة نعرفها علاقة طيبة الحقيقة في كل المقابلات بين المكان المهدية وهلال مساكن إلا وتكون المعاملة طيبة بالنسبة لجماهير الهلال لفريق مكان المهدية ولجماهير مكان المهدية أمام الهلال نعرفه مكان المهدية يحب على الانتصار الثالث من أجل المواصلة في صدارة هذه المجموعة هلال مساكن اللي كان عنده كلمة أخرى في هذه المقابلة وإن شاء الله يعود بالصدارة هو إن شاء الله يعود بالصدارة في هذه المجموعة العودة بثلاث نقاط وإن شاء الله عودة كل الجماهير اللي تحولت إلى ملعب المهدية الحقيقة حتى نشوف في بعض الصور والفيديوهات برشا جماهير تحولت الملعب أحمد أخواجة بالمهدية سواء في لجنة الأحباء أو في المسؤولين أو كذلك حتى الأحباء اللي يتنقلوا إلى ملعب أحمد أخواجة إن شاء الله يروحوا فرحانين اليوم من ملعب المهدية ويروحوا بالانتصار. تفضل مهدي.
1: شكرا لك حسام، كان كورة خطيرة لمكارم المهدية بعد تنفيذ المخالفة واللاعب ياسين مرابط كان قريب من التعديل كرة الشباك الجانبية للحارس الفاهم أبو دينار وهي البقديدة إلى خليل زيد، خليل يلعب الكرة في اتجاه عزيز الزرقاتي، كرة تعود لمسة يد ضربت يعني بدون قصد في عزيز الزرقاتي لكن اليد كانت مفتوحة، الحكم يعطي لمسة يد لمكارم المهدية، ثم مخالفة من خليل زيد مخالفة لمكارم المهدية يتحصل عليها اللاعب أحمد البيجي، كرة لعب بسرعة من أحمد البيجي موجود وائل بوقديدة في التغطية الدفاعية، ثم خليل زيد يحاول بالرأس توصل أقرب للمدافع
0: طالبنا مهدي،
1: كل اللاعبين بالنسبة لمكارم المهدية في مناطق الهلال. تفضل حسام.
0: مهدي طالبنا بتعديل الأوتار الحقيقة في هذا الشوط الثاني بالنسبة للهلال مساكن فرع كرة اليد، لكن أنه يوصل للفارق 8 أهداف أو 9 قاعدين نشوفوا 9 أهداف فارق لاتحاد صيادة انهيار تام بالنسبة للهلال مساكن، أخطاء بدائية في اللاعبين الهلال، عدم تركيز في الهجومات يخليوا فريق تقريبا اتحاد صيدا يسيطر في هذا الشوط 24-15، 9 أهداف فارق نجم نقوله فارق عريض بالنسبة لاتحاد صيدا بالعودة لنتاج هذا الفريق. أول انتصار ليه يظهلي إلى حد هذه اللحظة في بطولة الرابطة أو رابطة القسم الوطني ليف لكرة اليد، إن شاء الله تكون استفاقة لزملاء اللاعب سالم حماد وأبناء المدرب أيمن حماد. هذا هدف جديد بالنسبة له للمساكن، التركيز في الخط الخلفي، التركيز في الخط الخلفي، 25-16 يعني تسجل هدف منه تقبل منه، وهذا هدف آخر بالنسبة له للمساكن. حمزة اللهواني سجل هدف 17، إذن 7 أهداف فارق، 24-17 الاتحاد صيادة أمام الهلال المساكن. نرعب تقريبا في 10 دقائق الأولى من هذا الشوط الثاني، كما قلنا التقدم للفريق المحلي اتحاد صيادة أمام الهلال المساكن 24-17. نذكر الشوط الأول كان انتهى بتقدم اتحاد صيادة 17-14، يعني إذا نشوفوا الهلال الرياضي المساكن كان سجل 3 أهداف في هذا الشوط و7 أهداف كان سجلها فريق الاتحاد الرياضي بصيادة، تعلق الحارس لؤي السعودي في هذه الكرة، إذا يتصدى الكرة لكن ترجع لفريق الاتحاد الرياضي بصيادة، هذه فرصة وهدف، هدف 25-17. نرجع إلى 8 أهداف فارق للفريق فريق الاتحاد الرياضي بصيادة. نعطيكم بعض النتائج الحقيقة، مادي في ملعب سليمان، ثم برشا أهداف في ملعب سليمان، 3-1 لمجرين الرياضية أمام المستقبل الرياضي بسليمان في ملعب سليمان، 3-1 لمجرين أمام مستقبل سليمان. نعطيكم عزيز أو ياسين الحمروني دقيقة 33 لمجرين، 45 عزيز الواتي ضربة جزاء يضعف النتيجة لجمعية مجرين، في دقيقة 47 دقيقة الثانية من الشوط الثاني فريق سليمان يدلل النتيجة عن طريق ضياء الدين الجبلي، دقيقة 47، في الدقيقة 56 حسام التواتي هو لاعب مستقبل سليمان يسجل هدف ضد مرمى، الهدف الثالث لجمعية مجرين. بني خلاد الرالوي 0-0 الملعب السوسي، مازال متقدم على أبو حجلة هدف مقابل 0 بفضل هدف خليل السعيدي، وهلال المساكن مازال متقدم على مكان المهدية 2-1، جابس المستقبل الرياضي بجابس هلال الشابة 2-1 لهلال الشابة، يحيى العاشوري دقيقة 27 بالنسبة لهلال الشابة، وأحمد الفزان يعادل النتيجة في الشوط الثاني لمستقبل جابس عن طريق ضربة جزاء في دقيقة 59، بعدها بدقيقة ماهر نويوي لاعب هلال الشابة يسجل الهدف الثاني، هدف تقدم لهلال الشابة، نلعب في دقيقة 70 من هذه المقابلة. نذكروا مدافع فريق هلال الشابة أحمد تنقول متدب حديثا من ملعب الجيبسي يتحصل على ورقة حمراء ممكن يخلي فريقه هلال الشابة في متاعب في الخط الخلفي، إذن 2-1 هلال الشابة من مستقبل الرياضي بجابس، حقيقة حصيلة نقوله ممتازة بعدد الأهداف في 5 مقابلات، إن شاء الله هدف الثالث يكون من نصيب الهلال الرياضي بمساك. نرجع إلى ملعب أحمد أخواجة، نذكركم بسرعة بالنتيجة 26-18 يعني بلوس ويت مع 8 بالنسبة لفريق الاتحاد الرياضي بصيادة، ومحمد عثمان يظل النتيجة، إذن 26-19 ودقيقتين للعب الاتحاد الرياضي بصيادة. تفضل ماتي.
1: شكرا لك حسام، نوصل التعليق على هذه المقابلة، تغيير في هذا التوقيت، اللاعب معتز بالقاسم يغادر ويدخل مكانه اللاعب حمزة عقاكيت في هذا التوقيت. بالنسبة للمدرب تامر بوغيلة تتلعب الكرة للجيد عن طريق وائل بوقديدة، حمدي الزوالي بعد الكرة، حمدي الزوالي ثم تبقى الكرة من الخلوفي ومخالفة، مخالفة لصالح الهلال الرياضي بمساكن. التوقيت لحد الآن 25 دقيقة لعب الفترة الثانية، يعني تقريبا 20 دقيقة حسام لنهاية الوقت الأصلي في هذه المقابلة، ربما دقيقة 70 بالضبط في هذا التوقيت مع تغيير جديد في تشكيلة المكارم. نشوف اللاعب اللي يخرج اللاعب رقم 10 ويدخل اللاعب رقم 27 أمين جراية مكان وسام جبلة، تغيير الثالث للمدرب عماد جبلة، مخالفة لصالح الهلال خليل زيد وعلاء عطية، ينفع لها عطية وخلي الزيد يتعاركوا على الكرة. حسين دقيقة مثل هذه اللقطات من نحبوش نشوفوها في التاريخ. الأمور ماشية 5-5 والله مع دقيقة حتى ما هذا ما نتقبلوش على تنفيذ المخالفة. أصر خليل وأيضا أصر إصرارا على عطية وفي الأخير على عطية باش يلعب المخالفة بالنسبة للهلال الرياضي بالسيكن. تبقى مركزين على حاجات أخرى ربما أهم. على عطية يلعب الكرة تضرب في الجدار الدفاعي وتوصل سهلة للحارس مروان المروكي. على كل إن شاء الله نجوزوها الحكاية هذه. نزيل يعني غريبة والله غريبة. معنا سايبين الكرة ونحكي ونتعاركوا. معنا اللعبة قاعدة تلعب لحقيقة بنبين خليل زيد وعلى عطية بعض التفاصيل والجزئيات هذه الحقيقة نشوفها مهمة حسام يعني في مثل هذه المقابلات. على كل سعود طاهر حمودة على خط 18. طاهر حمودة يبحث على مجال للتصويب ربما. طاهر حمودة كرة يمسكها وشيء من يارس بني تصل على الدرقاتي ثم سكندر قاسم الخلوفي يا خويش ثم أمان الله يبعد الكرة خليل زيد حلوة. خليل ينجح في المراوغة. خليل زيد يربح مخالفة. مخالفة مع أندار دار للاعب رقم 20 وسيم الجربي. وسيم الجربي ساقة صفرة لوسيم الجربي ومخالفة لصالح الهلال. 28 دقيقة لعب. 28 بالضبط في هذه المقابلة اللي تقدمت في مقابل واحد بتنفيذ على عطية. على عطية يلعب المخالفة كرة طويلة من علاء العاص خليل زيد بالراس وصلت فيها للحارس مروان المروكي. مروان المروكي يلعب الكرة الطويلة يلا علاء بالراس ينجح في الترويض ثم بعد الاخر كرة اقرب ربما للدفاع. يحاول عزيز الزرقاتي للضغط. عزيز الزرقاتي يأخذ الكرة على دوس مناسبات ثم يحاول المراوغة. حمد العقي يختار الكرة وتعود لصالح المكارم. حمد الزوالي حمد الزوالي بس العالي في بعض الأحيان بالنسبة للهلال يخلي تعبيس المكارم يرتكبوا في بعض الأخطاء وصعوبة في إخراج الكرة. تعود الكرة ينزح في المراوغة كثيرة للمكارم هو الكرة والمراوغة عن طريق أحمد الأبيجي. أحمد الأبيجي والمخالفة للهلال من الخلوفي حصل عليها أمين الخلوفي. صار يعني الحركة مدرب تيمر بوغيلا وفي عقلك تحوى شوية الريتم. حاولوا أكيد تابعوا مجرية هذه المقابلة. من الله يلعب الكرة الطويلة من الله باتجاه حمزة عقل لكن أقرب لحارس المرمى مروان المروكي. عش ربما قاعدين نصيبوا فيه أكثر ربما بسرعة الكرة. نحاولوا ربما لازم يكون فيه احتفاظ أكبر بالامتلاك الكرة ونسبة أكثر للهلال في السياق المتبقي. نحاولوا ما نحاولوش أكثر لعب كرة في وسط الميدان لصالح الهلال. والمقديدة الأخرى يربح مخالفة لصالح الهلال. يلعب الكرة سيف منيار مع اسكندر قاسم. أمين الخلوفي مقديدة إذا الزرقاتي يحاول الزرقاتي مع حمدي الزوالي يفتكها الزرقاتي فصل الثالث والدفاع موجود والخطر يبعد ربما على الهلال أقرب للحارس. كان ربما فما مخالفة مسك كان بإمكانه اللاعب الهلال مهاشم يعني الزرقاتي خلال اللحظة الأخيرة وكيك الكرة لحمدي الزوالي كل فما ثقل كبير ظاهر لحمدي الزوالي يخترق في الثنائيات وكرة في مكان خطير ومخالفة لصالح مكرم المهدية. 30 دقيقة لاعب بالضبط. كنا على 20 علقنا من القواعد 29 بعض الثواني. بهذه 15 دقيقة تقريبا بدون احتساب الوقت البديل. خالفة لصالح مكرم المهدية في مكان خطير للمكرم. حكم يعطي إشارة للتنفيذ. حسام البوصيفي يعطي إشارة للتنفيذ. أحمد البيجي وزع بالرأس دير وبرأس وفيزة شدة من فهم بودينار. حسام فسخ هدف فهم بودينار. فهم بودينار فسخ هدف من الشباك. حارس مرمى الهلال بالدقيقة 30 كورة بالشباك يعني ما فماش كلام. فهم بودينار يعمل برادة كبيرة برشا والهجمه مرتده لين الهلال عزيز زرقاتي زرقاتي التمرير لكن موجود قراءه ممتازه كانت من الدفاع حمد الزوالي احمد البيجي احمد البيجي يلعب الكره امين شرايه امين شرايه امين شرايه يحاول يعمل المراوغه ينجح في المراوغه ثم التوزيع بدون عنوان بعيده على بسام الشاوش يحاول بسام الشاوش يخلص قبل ما تخرج الكره ويتدخل حمزه زعقي يحط الكره في السناد سناد المكان مخيف من زاويه الركنيه كورة كانت يعني منشينة بالمكان مخطيرة والهجمة المرتدة كانت تجمع تكون خطيرة لو مر تمريرة سرقاتي تيجي الخلوفي خطير الهلال في الهجمات المرتدة تعود الكورة عن طريق ياسين مرابط يحاول يعمل التوزيع وركنية ركنية في تنفيذها أحمد الهيشي في مشكلة تنفيذها أحمد الهيشي اللي يحققها منذ دخوله وأعطاها حركية كبيرة لفريق مكرم المهدية بيجي يرفع الكرة مرة أخرى أمين جرية أمين جرية حتى هدف السعادة اللي تبعت كده اللاعب رقم 27 وعدل النتيجة بين جرباية تحل نتيجة بين مقابل اثنين هي كانت شبيكة حارس الدائم والدينار فرحة كبيرة في المدرجين دقيقة 31 تقريبا كان هدف يولد يعني الأخطار فخر كبير يولد الأخطار على أسبوعي أبدأ تعك عيد الكرة على خليل سيد على الأسبوعي ثم تطير عن المكارم تطير عن الكرة تطير عن فراد يتقل الدفاع وتمبو ضعت ثم باجي خرج ما خرج الاسم مرت سلامات على مرمى الحارس السيف والدينار
0: وقائد تغييرات يظل يا مهدي وقائد تغييرات بالنسبة للمدرب ثامر بوكيلا مدرب
1: يعني من المدرب ثامر بوكيلا يروش يعني معتز أبو القاسم ودخول حمزة زعك يعني شيء كبير الحقيقة على المدرجين عطى ثقة أكثر من لعبيد المكارم لما تبقى من هذا الشوز هذه المقابلة حمدي وما تعود كندر قاسم خليل فيه خليل فيه كندر قاسم كثيرة لطرح الهلال أمين خلوفي أمين خلوفي يلا أمين واحدة أمين خلوفي خلوفي خلوفي يوزع عرضية وما تصوير كندر قاسم تضرب في الدفاع بوخزيدة يوزع الرقرة التي فيها في مناسبة ثانية تعود الكرة على أسبوعي بالرأس خليل فيه ليخلص على الكرة خليل فيه أقرب على أسبوعي الحكم يقول بخار يقول مخالفة حكم تدعى على أسبوعي يقف على الهلال على أسبوعي تتلعب بسرعة كثيرة للمكيرة طار حمودة يطلب الكرة بسام الشاوي طار حمودة يعمل مراوغة بمفرده ثم يفتك الدفاع تعود لحمزة زعيق خليل زيد خليل حمزة زعيق يطلب الكرة تصل له حمزة زعيق إلى الزرقاتي عزيز بجيبه حمدي زويلي الدفع ربما موجود لكن الحكم تبع حدود كان حقيقة ما فيها شيء ستة أمتار يسالح مكيرة من المالكية تلعب الكرة بسرعة عن طريق اللاعب ياسين مرابط ياسين يوصل الكرة عشية لسان أحمد سعيد بسام الشاوش توزيع على عطية تغيير رابع منتظر في بكير مهدية في انتظار التغييرات إلى الهلال الرياضي بمشيكر طيب مليار السبتي شتت الكرة حمد الزويلي بالراس ثم يحاول باتجاه هادم الخلوفي وعفوا هادم الخماسي والكرة تعود لأحمد سعيد أحمد سعيد يعمل المراوغة أحمد سعيد يمرر والهجمة تعود من جديد لبكير المهدية عن طريق اللاعب آدم الانجيلي هم خطيرة الانجيلي والحكام يقول لم تتيد في دفاع الهلال الرياضي بمسكن كرة تتعود للهلال 36 سيها لعب الوقت اللي كان الانتصار قريب برشا الهلال صغير بعد قليل ايضا كيف اللاعب رقم 20 تشكيل هلال السكن ياسين بن حموده ياسين حامو يبدو اللاعب اللي باش يغادر بعد شويه ياسين بن حموده بما مكان وائل بوقديده اعتقد منتظر التغيير ياسين بن حموده
0: باهي مهدي نعطيكم النتيجه في قاعه سيد انا في
1: دقيقه
0: دقيقة 50 يعني 10 دقائق على نهايه المقابله وتقدم لفريق سياده امام الهلال الرياضي المساكن 30 مقابل 25 30 مقابل 25 5 اهداف فارق لفريق سياده والكره عند فريق الاتحاد الرياضي بصيادة. الحقيقة رينا تألق كبير للحارس حارس فريق الاتحاد الرياضي بصيادة في هذا الشوط الثاني. هذه فرصة والويل السعودي يتمكن من التصدي. إذا نرجع إن شاء الله على مستوى 4 أهداف فارق بالنسبة للهلال الرياضي المساكن. هذه فرصة سالم حماد إذا ويتصدى مرة أخرى حارس اتحاد صيادة. تبقى النتيجة 30 مقابل 25 بعد 51 دقيقة وعشرة ثواني إذن في قاعة صيادة والتقدم كما قلنا للفريق المحلي الاتحاد الرياضي بصيادة 30 مقابل 25. بقية النتائج في الرابطة المحترفة الثاني لكرة القدم تقريبا ما ثماش تغيير على مستوى النتائج. 3-1 لمجرين أمام سليمان. السور السور بني خالد والرلوي. الملعب السوسي متقدم على أبو حجلة 1-1. 2-2 في ملعب أحمد أخواجة بالمهدية مقابلة المكارم وهلال مساكن. مستقبل جابس منهزم في ملعب جابس أمام هلال الشابة 2-1. مقابلة وحيدة في المجموعة الثانية الهلال الرياضي برداف النادي القربي 1-1 للفريق الضيف النادي القربي أمام هلال الرداف. في الرابطة الأولى 3-1 للترجي أمام الأولمبي الباجي. هدف لهدف مقابلة بنجردين والنادي الإفريقي 1-1 لسقيط الدير أمام CSS. وصفر صفر مقابلة السيابي والاتحاد الرياضي المنسيري. تقريبا مهدي أقل من 10 دقائق ثم يقول لي 7 أو 6 دقائق على نهاية المقابلة والتعادل 2-2 في ملعب أحمد أخواجه.
1: في حسام تقريبا في 38 دقيقة لعب لحد الآن والامتلاك لصالح الهلال مع مخالفة يتحصل عليه ياسين بن حمودة. يتحصل على مخالفة لاعب الهلال الرياضي بمشكل يعلن عليه الحكم وسيم بوسيفي. كرة تعود الامتلاك في 7 دقائق متبقية من هذه الفترة الثانية وهذه المقابلة بدون احتساب الوقت الإضافي. والكرة بتنفيذ خليل زيد والمخالفة مع ضغط كان الحقيقة في كل الهجمات بالنسبة لمكرم المهدية مع خطورة كبيرة بعد دخول اللاعب أيضا محمد إبراهيم اللي يحاول من خلال الترويض والتصويب لكن الدفاع كان متواجد ومتمركز لبعد الخطر على دفاع الهلال. والكرة تعود الآن بمخالفة بتنفيذها خليل زيد. خليل زيد الحكم يعطي إشارة التنفيذ. خليل زيد يخليها الكرة يميل الخلوفي يرفع الكرة داخل ال 18 موجود حمدي الزوالي. ثم الكرة عن طريق اللاعب رقم 27 من جراي بعد الاختار خليل زيد يحاول المراوغة. خليل زيد ينجح في المراوغة. خليل يرفع الكرة داخل ال 18 بعيد على من الله الحاج عمر. كرة تمشي 6 امتار لصالح مكرم المهدية. كانت يعني المحاولة موجودة لكن الدقة في التوزيع غايبة على لاعب الهلال ولا تغيير. الآن الخامس بالنسبة لمكرم المهدية يخرج 24 هدم الخفيفي ويدخل اللاعب رقم 2 اللاعب ريان المزوخي. ريان المزوخي يدخل التشكيلة الأساسية بالنسبة لمكرم المهدية. تعود الكرة تتلعب كرة طويلة من الدفاع موجود من الله حاج عمر. ثم علاء عطية كما جيت يبعد الكرة والاختر. ثم يحاول حمزة زعق ياسين بن حمودة اتجاه الزرقاتي لكن ما تخلطش الكرة. تعود الكرة لفليك لصالح مكرم المهدية عن طريق اللاعب ريان المزوغي. ريان مشكول يحاول التوزيع والكرة 6 أمتار لصالح الهلال الرياضي بمساكن. ست أمتار تلعب من فيهم بودينار اتجاه اللاعب سيف منيار الزرني. سيف منيار إلى خليل زيد. خليل زيد خليل ينجح في المراوغة لكنه أقصى ما باب الاحتفاظ بالكرة وتعود الهجمة لصالح مكرم المهدية. جراية أحمد جراية أحمد جراية أحمد جراية ينتظر المساندة ينجح في المراوغة. خطير أحمد الجراية يرجع بالتمرير الى اللاعب رقم 12 ياسين مرابط، احمد الجريب عمل فردي، ثم موجود ياسين اللاعب ياسين بن حموده يرفع الكره لكن بعيده على امين الخلوفي، اقرب لحمد الزويلي، والكره والامتلاك يعود وسام الجربي، وسام الجربي الى ريان المزوغي، الجربي من جديد يلعب الكره في وسط الميدان، ادم الانجيلي، ادم للكره على الجهه اليمنى مع ريان المزوغي، ريان موجود على اسبوعي في التغطيه، والكره 6 امتار لصالح الهلال الرياضي بنفيكا، 6 امتار ربما صح شويه للضغط من قبل المكيرم، بل 4 دقائق من نهايه الوقت الاصلي في هذه المقابله، على عطيه يرفع الكره الطويله، حمدي الزويلي موجود في التغطية الدفاعية، هم كرة في وسط الميدان توصل على الجهة اليسرى مع اللاعب رقم 12 ياسين مرابط، ياسين مرابط أحمد جراية، أحمد يرجع لحمدي الزويلي، حمدي يحاول يقرب لدائرة وسط الميدان، كرة ولا تمرير دائما الامتلاك لصالح مكارم المهدية عن طريق أمين جراية، أمين يرفع الكرة الطويلة، موجود سيف منيار الزمني، سيف منيار يحاول التغطية والتماس، تماس لصالح مكارم المهدية، تماس لصالح المكارم في تنفيذ التماس، أحمد سعيد ثم اللاعب رقم 11 أحمد البيجي، أحمد البيجي يحاول يربح الرقمية، يربح الرقمية أحمد البيجي، رقمية لصالح مكارم المهدية، بل 32 ثانية من نهاية الوقت الأصلي، الكرة الثالثة كانت حاسة في هذه المقابلة، خاصة من كرة الهدف التعادل للمكارم، الكرة تتلعب تترفع داخل ال 18 موجودة الدفاع، سيف منيار الزمني في الكرة الثانية، بعد نختار توصل الكرة في آدم الأنجيلي، آدم الأنجيلي تبقى الكرة لمكارم المهدية، الحكم أرفع على خط ال 18 لا يقول مخالفة لصالح الهلال، مخالفة لصالح هلال السكر، مخالفة لصالح الهلال الرياضي في السكر، باعتبار انه لاعب المكارم يعني سقط وقعد يعني ساقط على الكرة، وبطبيعة الحكم يقول مخالفة ضد مهاجم المكارم، كرة تعود علي الاسبوعي، علي يحاول مع عزيز الزرقاتي، الزرقاتي ما توصلش في خليل زيد، تعود حمدي سوالي، حمدي وصل الكره احمد البيجي، احمد البيجي ومن الله يرفع الكره، كانت على العارضه يعني على حارس مروان المروكي، لكن قبلها مخالفه مع انذار من الله حاج عمر، لانه لعب الكره وصل لعب بعد ما كان اشار الحكم على يعني المخالفه، انذار ايضا اللاعب رقم 11 احمد البيتي من جانب مكارم المهدية، كرة تعود لصالح المكارم، رفع الكرة من ياسين مرابط، ياسين علي الاسبوعي يلمس وحمزة زعقي يلمس الكرة بالراس، كان ثم الدفع، كان الحكم يقول ما فماش مخالفة، لعب الكرة بسرعة لمكارم المهدية عن طريق ريان المزوغي، ريان المزوغي يوصل ادم الانجيلي يخسر الكرة، يفتكها حمزة زعقي والتماس، تماس لصالح هلال مساكن. في صالح الهلال لعب الكره بسرعه خليل زيد، خليل زيد الى ياسين بن حموده، ياسين علي الاسبوعي، علي الاسبوعي خليل زيد، خليل زيد سير الكره من خليل زيد يمرر مع ياسين بن حموده، الحكم يقول مخالفه ضد ياسين بن حموده، خالفه ضد ياسين بن حموده، باش يرجع الامتلاك للمكارم في مناطق هلال مساكن، نلعب في الدقيقه الاخيره، أسوأ الحكم الرابع قداش باش يضيف الجماهير الكل واقفة في الملعب أحمد خويجة في المادية، كرة تعود الآن هي مخالفة للمكارم في تمرير ريال الزوقي، تعرض كرة خطيرة والحكم مازال ما أعلنش قول إعادة تمثيل المخالفة، كان فما انفراد يعني منذ بين أنا بقى مركزين الآن، الحكم يرفع يعني نشوفه 5 دقائق كوقت بديل، بتلعب الكرة داخل ال 18 موجودة كثيرة، ثم سيف منيار الزمني ومخالفة لسيف منيار، سيف منيار الزمني يتحصل على مخالفة، مخالفة لصالح الهلال الرياضي بمساكن، 4 دقائق وبعض الثواني لنهاية هذه المقابلة. تعادل 2-2 لحد الآن بين الفريقين. حكم يعطي بالطبيعة يأمر الحارس الهلال بتلعب الكرة الفين بودينار يرفع الكرة الطويلة. دفع ربما موجود حكم بتلعب الكرة خليل زيد خليل زيد خليل زيد خبر دعاجة اليمين يتحق فيه الدفاع. خليل زيد يحاول يعمل مراوغة ينجح خليل زيد خليل زيد خليل زيد ثم يخسر الكرة. تعود لصالح بكير مهدي هجمة مرتدة أحمد البيجي أحمد البيجي ينتظر المساندة أحمد البيجي أحمد البيجي يرفع الكرة الطويلة موجود علي الأسبوعي في التغطية ثم وائل أبو قديدة ما يخوهاش تبقى لياسين مرابط ثم ياسين الحمودة من الله من الله حج عمر إلى عزيز الزرقاتي ومخالفة كانت واقعة ومخالفة مخالفة للاعب الهلال الرياضي بمساكن. بعد تدخل أحمد البيجي كورة بشترجع بمخالفة لصالح الهلال الرياضي بن ساكن في تنفيذها أمين الله الحاج عمر قبل شفنا فيها كل شيء إلا الأوراق الحمراء وإن شاء الله ما نشوفهمش هذه المقابلة إن شاء الله ما نشوفوش يعني هذه البطاقات كما تبقى بطاقات قليلة. شوف اللاعب رقم 25 يسعد الدخول بالنسبه لهيلين ساكن مروان بن يوسف تعود تكون علي الاسبوعي علي الاسبوعي الى ياسين بن حموده ياسين يخسر الكوره تعود لصالح المكارم وخليل زيد في التغطيه الى وائل مقدده وائل عزيز الزرقاتي عزيز مع سيف منيار الزمني سيف منيار الى امين الخلوفي امين الخلوفي امين الخلوفي الى سيف منيار الزمني سيف منيار الى فهم ابو دينار فهم ابو دينار فهم ابو دينار يرفع الكره الطويله ياسين بن حموده ما يخوش الكره تبقى لصالح مكرم المهدي ياسين مرابط ياسين ثم ياسين بن حموده كما جات طويله من ياسين بن حموده اقرب لمروان المروكي اللي يخلي الكره تخرج 6 امتار لصالح مكرم المهدي تقتيل لنهايه الوقت البديل وتغيير الان اللاعب مروان بن يوسف باش يتم اقحامه في هذا التوقيت مكان اللاعب رقم 19 امين الخلوفي اللي باش يغادر ارضيه الميدان ويدخل مكانه كما قلنا مروان بن يوسف. تغيير الثالث بالنسبه للهلال الرياضي بن ساكن. حمدي الزوالي حمدي الزوالي حمدي الزوالي يرفع الكره الطويله تجاوز خط وسط الميدان ثم على خط 18 خطيرة داخل ال 18 هم ممكنية التصويب خطيرة سين خطيرة كانت من بسيمة شاوش فوقا عارضة بقليل من خط ال 18 لعب الكرة بسرعة في اتجاه حمزة زعك خطيرة للهلال وكان يخلص حمزة زعك حمزة يعمل المراوغة ثم عزيز زرقات يطلب الكرة يوصل لخليل زيد خطيرة للهلال خليل زيد خليل في اتجاه لاعب مروان بن يوسف التصويب والكرة غير مؤثر من مروان بن يوسف كرة كانت غير مؤثرة وفرصة الهدف الثالث بالنسبة لهجوم الهلال في هذه المقابلة تضيع من مروان بن يوسف تعود حمدي الزوالي الامتلاك لفريق المكيرة من جديد آدم الخميسي يرفع الكرة الطويلة موصول أمين الله الحاج عمر أمين الله جاء اللاعب احمد البيجي يكون حكم فمش مخالفه ولا تمرير كره بترجع تماس لصالح الهلال الرياضي بن ساكن تماس لصالح الهلال الرياضي بن ساكن تماس في تنفيذها سيف منيار الزمني مره اخرى الحكم يامر باعاده التنفيذ باعتبار رغم انه مروان بن يوسف باش يكون في امتيرات
0: على كل مهدي نهاية المقابلة
1: دقيقة حسام
0: نهاية المقابلة كرة اليد إذا 35-29 لصالح اتحاد صيدا أمام الهلال الرياضي بن ساكن تفضل مهدي.
1: شكرا لك يا حسام يعني تجاوزنا الوقت البديل في هذه المقابلة مع بطاقات أكيد لبنك بودلاء فريق مكارم المهدية من قبل الحكم السياحة وسام بن بوسيفي والكرة ستعود بتماس بالنسبة للهلال الرياضي بن ساكن في هذا التوقيت سيد بنيار الدمي مش يلعب التماس تماس لصالح الهلال الرياضي بن ساكن سيد بنيار الدمي يلعب الكرة الطويلة باتجاه مروان بن يوسف اقرب للدفاع على مكاري بعد اختار توصل للاعب الهلال ياسين بن حموده ينجح في المراوغه ياسين التمرير اكد يكون مخالفه مخالفه مع دار ياسين بن حموده دار ياسين بن حموده دقيقه ربما الحكم يعني تجاوزنا دقيقه كامله الوقت البديل تترفع الكره الطويله أمين الله الحاج عمر يبعد الاختر ثم وائل بوقديدة وعزيز الزرقاتي الآن عزيز الزرقاتي وفي هذه الآونة يعلن الحكم نهاية هذه المقابلة حسام على نتيجة التعادل الإيجابي هدفين مقابل هدفين بين المكارم وضيف الهلال الرياضي بن ساكن أكيد حسام دونك شوية وقت إن شاء الله باعتبار احنا موجودين في المدرجات بعد شوية إن شاء الله سنكون في استجوابات ما بعد المقابل.
0: مشكور إذن المشكور زميلنا مهدي الساحلي من ملعب أحمد أخواجة بالمهدية. إذن يبقى الخط مفتوح ليك مهدي في صورة تحصلك على التصريحات مع بعض اللقاء. كما قلنا إذن اللقاء ممكن كرة اليد هلال مساكن وفريق فريق الاتحاد الرياضي بصيادة كان انتهى بتقدم الفريق المحلي الاتحاد الرياضي بصيادة على حساب الهلال الرياضي مساكن 6 أهداف فارق 35 مقابل 29 هذه النتيجة النهائية بالنسبة لمقابلة الهلال ومضيف فريق الاتحاد الرياضي بصيادة. إذن 35 مقابل 29 في النتائج الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم بنجردين يظل يتسجل هدف الثاني في الرابطة المحترفة الأولى 2-1 للاتحاد الرياضي بنجردين أمام النادي الإفريقي وترجي ينتصرها الأولمبي البيجي 3-0 أهداف الثلاثة سجلهم اللاعب حازم المستوري. تقدم الرياضي بسقيط الدائري نلعب في 90+4 والتقدم هدف مقابل صفر. نهاية المقابلة في ملعب 15 أكتوبر ببنزرت وعلى نتيجة تعادل سلبي 0-0 مقابلة السيابي والاتحاد الرياضي المنسيري. في الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم نعطيكم بعض النتائج في انتظار نهاية كل المقابلات. مقابلة سليمان ومجرين نرى في دقيقة 90 والنتيجة تقدم للفريق الضيف جمعية مجرين الرياضية 3 مقابل هدف. أهداف هذه المقابلة حمل التوقيع كل من ياسين الحمروني بالنسبة لمجرين دقيقة 33 من ثم عزيز الواتي يضاعف النتيجة لمجرين دقيقة 45 عن طريق ضربة جزاء قبل ما يتمكن اللاعب ضيف الله الجبلي من تبديل النتيجة في دقيقة الثانية من الشوط الثاني للمستقبل الرياضي بسليمان ولاعب سليمان حسام التواتي يسجل هدف ضد مرماه هو الثالث لفريق جمعية مجرين. نهاية المقابلة في ملعب بني خلاد مقابلة النجم الرياضي الخلادي وسكاك الحديد الأسفاخسي على نتيجة تعادل سلبي 0-0. الملعب السوسي اليوم ينتصر على البعث الرياضي ببوحجلة 3-0 للملعب السوسي أمام البعث الرياضي ببوحجلة. خليل السعيدي دقيقة 39 هدف الأول للملعب السوسي. أيمن الزين عن طريق ضربة جزاء في دقيقة 83 يضيف الثاني وفيق سيك سالم بعد 3 دقائق من الهدف الثاني يضيف الهدف الثالث. إذن ثلاثية نظيفة لفريق غصن الزيتون الملعب السوسي أمام البعث الرياضي ببوحجة. مكارم المهدية هلال مساكن نهاية المقابلة بالتعادل الإيجابي 2-2. علاء الدين عطية سجل الهدف الأول بالنسبة للهلال دقيقة الأولى عن طريق ضربة جزاء. أمين الخلوفي يضاعف النتيجة للهلال قبل نهاية الشوط الأول بدقيقتين. فريق مكان المهدي يظل النتيجة عن طريق اللاعب طاهر حمودة بتحديد دقيقة 43 في دقيقة 78 فريق مكان المهدي يعدل النتيجة عن طريق اللاعب أمين جرية في دقيقة كما قلنا دقيقة 78 في ملعب جابس. المستقبل الرياضي بجابس وهلال شاب نهاية المقابلة بانتصار هلال الشاب من ملعب صعيم ملعب جابس 2-1. يحيى العشوري كسجل هدف الأول دقيقة 27 للشاب وقبل ما يتمكن أحمد الفزاني عن طريق ضرب الجزاء من تعديل النتيجة بالنسبة للمستقبل الرياضي بجابس دقيقة 59 وبعدها بدقيقة وأقل بشوية ماهر النويوي في الهجوم الأول بعد الهدف يسجل هدف الثاني وهدف تقدم لفريق الهلال الرياضي بالشاب لتنتهي المقابلة بانتصار ثمين لهلال الشابة من المستقبل الذي بيجاب 60 مقابل واحد. نذكره في فريق هلال الشابة منذ دقيقة 56 منقوص من لعب بعد إقصاء اللاعب أحمد التنجور بالورقة الحمراء. في المجموعة الثانية مقابلة واحدة تلعبت اليوم، نحكيه على مقابلة الهلال الرياضي برضايف والنادي القربي. في انتظار نهاية هذه المقابلة تقدم لفريق الضيف النادي القربي واحد بلاش هدف، كيسجله اللاعب آدم لشهب في دقيقة 14.

0: ساكن في المرتبة الأولى نلقاو مكارم المهدية ومقرين بسبع نقاط، في المرتبة الثالثة نلقاو هلال مساكن خمسة نقاط صحبة سكاك الحديد الصفاقسي، مستقبل استيمان في المرتبة الخامسة أربع نقاط صحبة كل من ملعب السوسي هلال الشاب والبعث الرياضي ببوحاجة كما قلنا أربع نقاط، المرتبة التاسعة نلقاو بن عروس واتحاد الرياضي بتطاوين ثلاثة نقاط، المرتبة 11 نلقاو النجم الخالدي نقطين بعد ثلاثة مقابلات، الكوكب الرياضي بعقرب نلقاو في المرتبة 12 نقطة واحدة صحبة المستقبل الرياضي بجابس الحقيقة، مستقبل جابس نقطة في ثلاثة مقابلات يعني نقطة من تسع نقاط ممكنة للمستقبل الرياضي بجابس، ومحيط قرقمن في المرتبة الأخيرة بصفر من النقاط بعد زوز مقابلات، وضعية صعبة للفريق فريق قرقمن كذلك للفريق المستقبل الرياضي بجابس، وبداية متعثرة في بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم. نشوفوا زميلنا مهدي الساحلي إذا حاضر في التصريحات ولا به نقعد في الانتظار، به انتظار زميلنا مهدي الساحلي كما قلنا مقابلة هلال مساكن ومكارم المهدية. هلال مساكن الحقيقة كان ينجم يعود إلى مساكن بثلاثة نقاط في هذه المقابلة، خصوصا أنه الشوط الثاني خلينا نقوله في بداية الشوط الثاني لأنه شوط متوازن بين الهلال وفريق مكارم المهدية، كانت فرص بالنسبة للزوز فرق كانت تتيحت للهلال عدة فرص في هذا الشوط الثاني، كان بإمكانه تسجيل الهدف الثالث اللي ممكن يعقد المسألة بالنسبة لفريق مكارم المهدية اللي خرج بكل ثقل في هذا الشوط الثاني وتمكن من خلال ركنية ورأسية لأمين جرائم من تسجيل الهدف الثاني، تصدي كان ممتاز قبل الهدف هذا للحارس الفهم بودينار على الخط، بالنسبة للفهم بودينار كان أنقذ الهلال من هدف محقق، لكن بعدها تتواصل هجمات لفريق مكارم المهدية اللي خليت ممكن هلال مساكن يقبل أكثر اللعب في هذا الشوط الثاني بكرة رأسية، إذا أمين جراي يعد النتيجة لفريق مكارم المهدية يعني عودة إلى مساكن بنقطة من مقابلة صعبة من صاحب المرتبة الأولى مكارم المهدية، تعتبر خلينا نقول نقطة إيجابية، لكن إذا نرجع للمقابلة كان هلال مساكن بإمكانه الانتصار. تفضل مهدي.
1: معنا رئيس الهلال الرياضي في مساكن السيد محمد السوسي. دونك سي محمد صور نقطة ثمينة اليوم في ملعب أحمد خواجة، رغم أنه الفريق كان متقدم اثنين بلاش بعض التفاصيل، الفريق كان حاضر دعم الجماهيري، برشا ضغط كان على الملاعبية، هذا ما يمنعش أنه نقطة تجم تكون يعني تفرح اليوم في ملعب المهدية.
2: صحيح تفرح، احنا عندنا ثقة في وليداتنا كما قلت لك مهدي من قبل، رانا احنا مانيش حاطين طلوع كأوبجيكتيف لول، احنا الحقيقة نقعد نمشي واحدة واحدة رجلينا في القاعة، الحقيقة عدوا ماتش ما شاء الله الله غالب، عندنا فما ايكيب كونترنا حاضرة، جمهور ضغط الجمهور، ان شاء الله نلقاو جمهور كيما هكا في مساكن مال الجرادان كيما هكا، والله شيء عمل كيف الجمهور دز ماتش ثمينة، احنا قاعدين نقدموا قاعدين، وكيما ريت اليوم بدا دخول ولدنا بن يوسف كان طريف ولا مركان البونتو الثالث، معناتها في اخر لحظة الله غالب نقطة ثمينة ونقدموا ان شاء الله في الماتش الجاي ان شاء الله نربحوا في مساكن ان شاء الله.
1: بعد نهاية المقابلة شنو صار في بنك ابو دلاي للمساكن؟
2: بعد فما برشا ضغط من الجمهور وداود بابس وكو هذيك الاجواء البرة، احنا عاقلين ياسر في مساكن كما قال الاخر ان شاء الله ديما نقعد عاقلين، اما هنا راهو في البرة رانا راهي المباريات ديما صعيبه وراهي كيف بلغت الكره تقلع ما تشوف كان بسيف وكو هذيك هي الكره نقطه ثمينه، وان شاء الله ان شاء الله جاي خير والهلال الرياضي في مساكن ديما على العالم ان شاء الله.
1: ليك محمد، دونك كان معنا رئيس الهلال حسين في انتظار بتبعه ان شاء الله ايضا للاستجوابات اضافيه ما بعد المقابله، نشوفوا شكون باش يكون الطاقم الفني بالنسبه للمساكن او ايضا المكارم المهديه. نقطه ثمينه اكيد حسام من خارج الملعب، كان فما احتجاج كبير الحقيقه خاصه على تحكيم المقابله من قبل الجماهير اللي كانت حاضره الحقيقه، عملت ضغط كبير وهي اللي جابت النقطه حسام الحقيقه في هذه المقابله، باعتبار ان الهلال عرف يعني تقريبا إيجاري كل التفاصيل للمقابلة، وكان يعني ظاهر أن الفريق مركز فيما يخص يعني المقابلة وقارب ليح المقابلة دونك باش يكون معنا بعد شوية المدرب عماد جبلة مدرب فريق مكارم المهدية، وائل

0: بالطبع. بها الحديث على الـ يعني الـ الـ الـ الـ المقابلة الـ المقابلة هذه أكيد مع باقي الزملاء. دونك اليوم يعني المقابلة الفريق تقريبا في 15 دقيقة لعب يرقى روح ومتأخر هدفين مقابل صفر. كيف شفت تفاصيل هذه المقابلة كيفاش كان مجري؟
1: هل شفت وقت المحضر للسيناريو نتاع كل شيء بعد تلقى تقريبا دقيقة لعب قبل هدف ضربة الجزاء ومن بعد كيف ظرف 20 دقيقة تلقى روح قبل الثاني هوروزمون معناها قاعدة متحكمين في الأعصاب نتاعنا مكتب مش سهل الحلول الهجوميه كلهم نتاعنا عملناها وخذينا الريس حتى التالي ما تترس بين تصبرك التالي الحمد لله قدرنا باش نسجل جوج اهداف ونعدل النتيجه كنا نجم نسجلوا حتى الثالث معناها باش ناخذوا نقاط المقابله ما كتبش ربي الحمد لله وانا خليت عاد الراجل ما كتبش نحكيش على الحكام اللي خاطر اللي ريتو اليوم والله العظيم عمري يا ريتو ها باش ما يقولوش بيهم كيفاش ضربه جزاء صحيحه 100% هاي الثقه لعب وصفنا ضربه جزاء كي صحيحه قلنا الناس كل قلنا صحيحه اما اللي صار وسط التيران مده 90 دقيقه فضيحه بأتم معنى الكلمه وقالوا لي ما دخلش في التحكيم لكن ما نحكيش الموت خلي شفت يوم انا عندي 13 سنه ولا 14 سنه في الليج دو اول مره نحضر على المهزله التحكيميه هذه بصراحه.
2: سيد عماد جاب الله مدرب
0: باش نوصل اكيد الاستجوابات انا في انتظار مدرب هلال مساكن ان شاء الله اكيد.
3: وانت كيفاش ريت التحكيم مادي الحقيقة حتى رينا بعض الجماهير اللي كانت حاضرة من هلال مساكن
0: ممكن كانت فما على الأقل فما ربما ضربة جزاء فيها شك برشا الحقيقة
3: وحتى تقول كانوا أنه زادا كانوا الزوز في رقل هلال مساكن وما كان مادي كان لدى التحكيم مش ولا بد اليوم في مقابلة مساكن والمادية حتى الجماهير اللي كانت حاضرة اليوم في ملعب المادية كانت أكيد شاهدة
0: اكيد احنا في انتظار سامر بوكيلا اكيد مدرب الهلال الرياضي في مساكن بطبيعة دونك نجمو اكيد ناخذوا بي على كل هو امور تنظيميه في انتظار يكمل اكيد كوتش عماد جاب الله مع باقي الزملاء قال كل مدرب ناخذوا واحد بطبيعة مدرب سامر بوغيلا في المباشر في حاتم
1: دونك احنا مدرب الفريق
0: هنا المساكن
1: مقابل
0: صفر اكيد مع باقي الزملاء حسين
1: مره اولى ومره ثانيه كيف شرع المباراه ومجريات الاهداف
4: والله شوف قبل كل شيء نحب نقول حاجه يعني خدمتني في المهديه عملت تقريبا عام ونص لعامين بالدراسه هذه عندها معزه خاصه وعندنا ناس معناها نحبوهم برشا لهنا ماتش تعدى كوستو زوج جمعيات ما لعبوا معناها ما غير حسابات احنا جينا الحقيقه معناها شفتوا من الاول حبينا نروحوا بثلاث بوان الحقيقه صدمنا معناها فريق منظم وفريق قوي مكارم المهدية ماركينا كما قلنا تير دو ترون معناها ترانزيسيون وبونتو ثاني ترانزيسيون البوتولو الفوت اثنين بلاش اكيد تلعب مع المهدية اللي هي الاولى واللي في بلادها كانت رياكسيون قويه مركونا في اخر الشوط الاول بونت ومش في وقته معناها بالاريتي معناها الحقيقه في وسط اللعبه ما فماش الفرص الكبيره برشا بالنسبه للمكارم المهديه احنا كنا عارفين معناها شنو باش نعملوا بالضبط الحقيقه ولا بروف معناها ابارس بونت جاونا او موا 4-5 اوكازيون اخرين اللي كنا نكملوا النجم المركيو كيف البونت الثاني زادت سير بالاريتي معناها سي لا كونسونطراسيون في الاخر الجوارات مع الضغط مع الجمهور ومع جمعية الاولى وتحب تفك الماتش دونك صارت لك دي كونسونطراسيون عاديه الله غالب المفروض ماهيش عاديه هي لكن نصلحوا جمعيتنا راهو معناها جمعيه شابه قاعدين نعملوا في الكيب وقاعدين بروغريسيو والحقيقه شفنا زاد فولونتي من لاعبيتنا شفنا ريغو شفنا برشا اونفي قاعدين نتطوروا من ماتش لماتش وريزلتا في الاخر ان بوان ضد ليكيب الاولى في بلادها معناها ترضينا مالغري ان حبينا ثلاث بوان
0: بكيت يعني 15 دقيقه تلقى روحك متقدم 2 مقابل 0 شوف روحك اليوم المقابله هذه خسرت زوج نقاط ولا ربحت نقطه
4: والله شوف والله كما قلت انت الاغلب احنا شو بونت الاول جاء في الدقيقه الاولى البونت الثاني ترانزيسيون معناها في 15 ولا 16 مينوت جو البونت البالاريتي اللي مركوها في اخر الشوط الاول هي اللي قلقتنا شويه اعطتهم معناها روح اخرى ومع ضغط الجمهور جاء بعدات كبيره كما قلت توا معناها حسب الماتش وحسب لي نومبر دوكازيون نورمالمون الحقيقة ضيعنا ماتشنا صحيح وما شدوا علينا في دي مومون معناها الكورة لكن ما فماش فرص واضحة عكسنا احنا معناها كانت عندنا 4-5 فرص اللي كنا نجمو نربحوا الماتش الحقيقة حتى في الدو كنا نجمو نمركيو
0: صح كل الشكر ليك كوتش حسين بتبيعة. هذا كان استجواب للمدرب الهلال الرياضي بمساكن تامر بوكيل. الحقيقة كيفاش نحكيه على المقابلة بالنسبة لي، نحكي كربما متابع ومحب للهلال الرياضي بمساكن، كي تلقى روحك متقدم هدفين مقابل صفر تقريبا 15 دقيقة لعب، مهما كان اسم المنافس نعتبره ربما خسرنا زوز نقاط في هذه المقابلة. نقطة ماهيش خايبة، تزيدنا في الكونتير أكيد. الفريق لحد الآن يعني ربح وزوز تعادلات، ما فيناش هزائم. إن شاء الله المستقبل يكون أفضل، وإن شاء الله نكونوا في وفقنا أول شيء يعني في هذه التغطية لهذه المقابلة، وأكيد نلتقي في مواعيد رياضية قادمة.
3: مشكور. إذن مشكور زميلنا مادي السهلي ملعب أحمد أخواج، إن شاء الله طريقة السلامة بالنسبة لكل وفد الهلال رمي مساكن ولكل الأحباء اللي اتنقلت لملعب أحمد أخواج. للأسف اليوم ما جاش الانتصار في ملعب المهدية، رغم أنه كان قريب برشا من الهلال الرياضي بمساكن. التركيز كان غايب في بعض الأحيان بالنسبة للاعبي الهلال الرياضي بمساكن، ممكن المركاج ما كانش ولا بد بالنسبة للهلال، كي نشوفوا زوز أهداف كانوا عن طريق كرات ثابتة لفريق مكر المهدي. أكيد العمل مازال ينتظر الإطار الفني بالنسبة لهلال مساكن وكل اللاعبين، إن شاء الله نتمنى التوفيق بالنسبة للهلال الرياضي مساكن في باقي مشوار بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم. بالعودة كما ممكن الأحباء كل الأحباء حتى في التعليقات يقول لك كونه الهلال الذي مساكن في هذه المقابلة خسر زوز نقاط مربحش نقطة، إذا فريق كما قلنا يكون متقدم في النتيجة هدفين مقابل صفر بعد يلقى راحه، ممكن ما نعرفوش احنا شو اللي صاير في المقابلة في مقابلة المهدية والحضور الجماهيري الكبير. خلينا نقوله حتى رينا بعض الصور، حضور جماهيري قياسي بالنسبة لفريق مكرم المهدية، حتى شوفوا في الأهداف العيطة تاع الجمهور وقت اللي تسجل هدف، نعرفوا كونه الجرادان في ملعب المهدية ممتلئ على آخره. بالنسبة لحضور أكيد ممكن الجماهير مكرم المهدية كانت تستنى كذلك في انتصار ثالث بالنسبة للمكارم بعد تحقيق وزوز انتصارات واحتلال المرتبة الأولى. باهي تغيرت النتيجة في ملعب سليمان، تغيرت النتيجة وانتهت المقابلة، تغيرت منها وانتهت منها، ثلاثة مقابل اثنين مقرين، لكن ما تغيرتش الاسم الفاز في هذه المقابلة. مقرين ينتصر في ملعب سليمان، ملعب سليمان أمام المستقبل الرياضي بسليمان، ثلاثة هدف مقابل اثنين. الهدف الثاني لسليمان حمل توقيع لاعب راغب ناصف في دقيقة 94. نذكركم بنتيجة كرة اليد كذلك نهاية المقابلة، مقابلة في قاعة صيادة، مقابلة الاتحاد الرياضي بصيادة والهلال الرياضي بمساكن بانتصار وتقدم الفريق المحلي الاتحاد الرياضي بصيادة بنتيجة 35-29. هزيمة أولى بالنسبة لهلال مساكن في بطولة القسم الوطني في كرة اليد بعد تعادل وانتصار، إذن هزيمة أولى في بطولة القسم الوطني لكرة اليد بالنسبة للهلال مساكن، كما قلنا في انتظار المقابلة المؤجلة والإعلان عن موعدها ممكن يكون في الأسبوع القادم بالنسبة لمقابلة الهلال مساكن ومضيف فريق الاتحاد الرياضي بجرمدة. احنا كنكونوا كمان بين الملاعب لليوم، تحية لكل الزملاء أسامة العباسي اللي رافقنا في التعليق على بعض ردهات مقابلة الاتحاد الرياضي بصيادة والهلال الرياضي مساكن، كذلك الزميلة مهدي الساحلي مقابلة المهدية والهلال مساكن من ملعب أحمد أخواج. إن شاء الله بعد شوية نلقاو كل الصور والريبورتاج الخاص بمقابلة هلال مساكن واتحاد صيادة من قاعة صيادة. تحية لكل المستمعين، كان معكم حسام كشيش، متابعة طيبة لبقية برامج جير من فهم، ما ننسيوش تحية لصديقنا مخرج حصتنا اليوم إيهاب البراوي.
5: بين الملاعب، بين الملاعب، نقل مباشر للمباريات على رام فام، نتائج حينية وتصريحات فورية، وتصريحات فورية. بين الملاعب، أخبار المقابلات لحظة بلحظة، لحظة بلحظة. تقية الشهر على رام فام.
6: يا ناس يا حضار يا ناس الخير والخيار حكايتنا اليوم على اللي عمر في الدار وتلقى عنده أحسن أفار للي يحب يبدل الكوجينة والأثاث وحتى شبابك وبيبان الدار شريك تمساكل الأخشاب ومشتقاته وين تلقاه سي عماد بوهلال اللي يوفر لكم الجودة والضمان الخدمات والإتقان أجود أنواع اللوح MDF هايكلوز بارتيكول وفما عنا النوع اللي تحب خشب للتصنيع وحتى البناء وكل شيء موجود عنا لهنا ما لا تخمم ولا تحير تلقانا في طريق المستير بعد جامع الرحمة وإذا كان تحب تتصل بينا رقم الهاتف على ذمتكم 98-240-863 وإلا 96-455-444 وختمتنا على التيك توك حطيناها سوسيتي مساكن بوا بالفيديو وريناها ما لفيش تستنى تلقى عنا اللوحة اللي تتمنى وإن شاء الله بالعمار
7: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71-134-396 او 29-29-66-68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام
8: تسمعونا على www.rmfm.net
9: ارم اف ام

0: .net.
1: rmfm.net. في بالك؟ في بالك تونس خضرة تحب من أول نظرة، لأصفر الرمل لأخضر الجبل، لأحمر غالي دم لليتها وسيدها لفحل.

0: مباشره بين تونس الوين.
1: أرام فام
0: في مساكن
1: في سوسة
0: والمنستير
1: على 99.8
0: على 99.8 تسمعونا
1: على www.rmfm.net
0: rmfm.net
1: مقيت الشهر على أرام فام.
2: خويا شنية حاجتك انت؟ فريجيدير، غاز، تلفزة، ميكروون، بورتابل، أي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عندك رأي. ومش من اليوم، نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة. من عام 1958 تونس استقلت منا وقريت حل منا وتخلى ديار التونس الكل، فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك كامل تراب الجمهورية وعلى قريت بوانتين. انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار. طل عاد ومرحبا بيك عند قريت.
1: يا ناس يا حضار، يا ناس الخير والخيار، حكايتنا اليوم على اللي عمر في الدار وتلقى عنده أحسن أفار، للي يحب يبدل الكوجينة والأثاث وحتى شبابك وبيبان الدار. شريك تمساكل الأخشاب ومشتقاته وين تلقاه سي عماد بوهلال اللي يوفر لكم الجودة والضمان، الخدمات والإتقان، أجود أنواع اللوح MTF، هايكلوز، بارتيكول، وفما عنا النوع اللي تحب، خشب للتصنيع وحتى البناء، وكل شيء موجود عنا لهنا. ما لا تخمم ولا تحير، تلقانا في طريق المستير بعد جامع الرحمة. وإذا كان تحب تتصل بينا رقم الهاتف على ذمتكم 98-240-863 وإلا 96-455-444. وختمتنا على التيك توك حطيناها سوسيتي مساكن بوا بالفيديو وريناها، ما لفيش تستنى، تلقى عنا اللوح اللي تتمنى وإن شاء الله بالعمار.
0: يا اخي شنية الحكاية؟ علاش برا فارماسي رويس الناس الكل تحكي عليها؟ على خاطر عندهم اللي تحتاج الكل، لي برودوي فارماسيوتيك، دوي ميديكو، كومبليمون اليمونتير، دياغنوستيك فيزاج، ولي مارك الكل موجودة عندهم، تخفيضات من 10 حتى 20%. واستنى شوي.

0: لويس لبريزون الكامل تراب الجمهورية وقد توصلك الباب التالي. للاستفسار اتصلوا بينا على 55 055 009 ولا 53 538 538. وتابعونا على الفيسبوك انستغرام تيك توك وتلقونا زادة على الواتساب. يعني من العناية والصحة للتشخيص للتخفيضات برا فارماسي لويس. صحتك تهمنا وراحتك مسؤوليتنا.
1: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
2: المزيكا نون ستوب على ارم اف ام. بنت المزيكا نون ستوب على ارم اف ام.

0: تابعونا
1: على www.rmfm.net. تقيت الشهر على رمفام برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم باحسن الشواء في البرودوي برا فارماسيوتيك الخاصه بالكبير والصغير واحسن الماركات في البرودوي ديرمو كوزميتيك للعنايه بالبشره والشعر. هذا الكل مع نصيحه لتواتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام. ما توفيش وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للاحد من 9 للـ7 في مساكن مقابل المانيش بحدة لسي تكنيك وتبع كل جديد على الباج فيسبوك والكونت انستغرام وميديكال ستور. لأكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي وميديكال ستور مساكن. شوف الدنيا زينة.
2: بليسيتي
1: كي نقولوا جريت نقولوا لادريس رقم واحد الالكترو ميناجي والاي تيك. وعندك جريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده. على خاطر عندك جريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في مساكن شارع الطيب حشيشه بحذا بوتيك وريدو. انفو لاين 29 052 053.
0: جريت لاسعاد كل بيت.
2: بليسيتي
1: في بالك اللي مع دريم زوم تنجم تعمل اقوى فار في بنيان الدار.
3: راه بربي يقول لي كيفاش
1: دريم زوم تحط على ذمتكم اكيب كامله تقوم بالقياسات اللازمه والتصميم والتصنيع والتركيب الكل ما تستحقه في دارك من شبابك ولا بيبان عليه من يوم. وزيد مابل الدار الكل على القياس بديزاين مودرن وعلى كيف كيفك. تحب تعرف اكثر زورونا في مساكن الطريق صفاقس بحدا كيوسك ذكار ولا تنجموا تكلمونا على الرقم 24 763 714.
4: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
1: المزيكا نون ستوب على ارم اف ام. بنت المزيكا نون ستوب على ارم اف ام.

0: www.rmfm.net rmfm.net مقيت الاشهار على رمفم. 41 سنة وإحنا معكم. 41 سنة خبرة وجودة وتشكيلة واسعة من المنتوجات والأدوات وكل المستلزمات لخدمتكم ومشاريعكم. 41 سنة وكان كيوري عماد الصريدي بمسيكن الوجهة المثالية للمهنيين الحرفيين وكل الحرفاء. وبالمناسبة هذه تحط على ذمتكم كان كيوري عماد الصريدي بمسيكن أسعار استثنائية وتخفيضات توصل 30% كاملين على كل عمليات البيع بالجملة ولا بالتفصيل، وزيدت توفر لكم خدمة التوصيل. كان كيوري عماد الصريدي بمساكن طريق صفاقس أنفولاين 98 402 646.
1: الفرصة تتجدد بقصر المعارض بالساحل مع معرض الموبيليا والمفروشات دارنا من 2-12 أكتوبر. لو ديزاين كي فو غوسومبل افيك دي غوميز توصل حتى 40%. ملا إجا بحذنا وجهز دارك وزيد شارك في التيراج السور اللي فيه 2000 دينار هدية من 2-12 أكتوبر بقصر المعارض بالساحل الساحلين المنستير بجانب الملاحة.
2: لجميع إعلاناتكم على راديو RMFM كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو RMFM.
0: الموسيقى نون ستوب على RMFM. بنت الموسيقى نون ستوب على RMFM.

0: تسمعونا
1: @rmfm.net بقية الإشهار على RMFM. مهمتنا في بيسا جروب نسهل لك كل التفاصيل مع خبرة السنين في مجال البعث العقاري. في بيسا نوفر لك عروض متنوعة في مواقع مختلفة، وتلقاو لريزيدونس متاعنا في سوسة الرياض الخامس، في مساكن الطريق 30، وعلى البحر في هرقلة، وفي القروان الزربية. بيسا جروب، أدريس واحدة وعناوين متنوعة، وعلى ذمتك إيكيب تعاونك باش تعمل أحسن اختيار. باش تعرف أكثر كلمنا على الرقم 96-295-1000 وإلا 93-299-1000، وزورونا على الكونت فيسبوك والكونت انستغرام بيسا جروب.
2: لجميع إعلاناتكم على راديو RMFM كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو RMFM.
3: الموسيقى نون ستوب على RMFM، بنت الموسيقى نون ستوب على RMFM.

المزيكا نون ستوب على رم فام بنت المزيكا نون ستوب على رم فام

0: تسمعونا
1: على www.rmfm.net. عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM. راديو RMFM. RMFM ديما معاك، ديما معاك.
0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8. على 99.8.
2: حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
3: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله،

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا على www.rmfm.net
2: www.rmfm.net.
1: عمل جيب للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM، راديو RMFM، RMFM ديما معاك، ديما معاك.

0: .net.
1: rmfm.net.
0: بقية الشهر على rmfm.
2: خويا شنو حاجتك انت؟ فريجيدير، غاز، تلفزة، ميكرووند، بورتابل، اي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عندك قريب. ومش من اليوم، نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة. من عام 1958 تونس استقلت منا وقريت حل منا وتخلى ديار التوانسة الكل، فبحيث تستحق الحاجة هنا بحذاك بكامل تراب الجمهورية وعلى قريت بوانتين. انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار. طل عاد ومرحبا بيك عند قريت.
0: لجميع اعلاناتكم على راديو ار ام اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ار ام اف ام.
3: المزيكا نون ستوب على ار ام اف ام. بنت المزيكا نون ستوب على ار ام اف ام.

0: تابعونا
1: على www.rmfm.net.
0: rmfm.net.
2: سمع صوتك، اعطي رايك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك.
3: ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرام اف ام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت.
2: وسمع الصوت.
3: عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو رام اف ام. راديو رام اف ام. رام اف ام ديما معاك، ديما معاك.
4: المزيكا نون ستوب على رام اف ام. بنت المزيكا نون ستوب على رام اف ام. على رام اف ام.

0: تسمعونا
1: على www.rmfm.net. بقية الشهر على RMFM. برا فارماسي أو ميديكال ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم بأحسن الشواء في لي برودوي بارا فارماسيوتيك الخاصة بالكبير والصغير وأحسن الماركات في لي برودوي ديرمو كوسميتيك للعناية بالبشرة والشعر. هذا الكل مع نصيحة اللي تواتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام. ما توفيش وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للأحد من التسعة للسبعة في مساكن مقابل المانيش بحدة لسي تكنيك وتبع كل الجديد على الباج فيسبوك والكونت انستغرام وميديكال ستور. لأكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي أو ميديكال ستور مساكن. شوف الدنيا زينة.
2: بليسيتي لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
1: المزيكا نون ستوب على ارم اف ام. بنت المزيكا نون ستوب على ارم اف ام.

الموسيقى نون ستوب على رام اف ام. بنت الموسيقى نون ستوب على رام اف ام.

0: تابعونا
1: على www.rmfm.net.
0: rmfm.net
1: مقيت الشهر على rmfm. جديد عند لندولسي موتورز في مساكن سيرفيس كاروسري اي بانتيغوتو. نوفر لكم احسن المختصين ومواد عاليه الجوده لتلاء السيارات والكولور حسب الطلب. والنتيجه كرهبتك ديما جديده. وصيف السنه مع لندولسي موتورز تمتع بتخفيض 25% كاملين على العجالي. وين تلقاو عنا احسن الماركات العالميه وزيد مع كل فيدونج دياغنوستيك جراتوي. لندولسي موتورز في مساكن طريق سوسه قبل القنطره. والاكثر معلومات كلمونا على 21 766 667 وإلا 22 744 755.
2: Publicity.
3: لجميع إعلاناتكم على راديو RMFM كلمونا على الرقم 71 134 396 أو 29 29 66 68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو RMFM.
0: تسمعونا
1: على www.rmfm.net.

0: تسمعونا
1: www.rmfm.net
0: rmfm.net
1: تقيت الشهر على رمفام. كي نقولوا قريت نقولوا لدرس رقم واحد الالكترو ميناجي والاي تيك. وعند قريت تتمتع بأحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع بأحسن عرض زيادة، على خاطر عند قريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في الساحلين شارع حبيب بورقيبة، أنفولاين 27 198 888.
0: قريت لإسعاد كل بيت.
2: بليسيتي
3: لجميع إعلاناتكم على راديو RMFM كلمونا على الرقم 71 134 396 أو 29 29 66 68، أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو RMFM.
1: الموسيقى نونستوب على RMFM. بنت الموسيقى نونستوب على RMFM.

0: à www.rmfm.net.
1: rmfm.net.
0: سمع صوتك، اعطي رايك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرام اف ام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت وسمع الصوت. عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو رام اف ام. راديو رام اف ام. رام اف ام ديما معاك، ديما معاك.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
2: حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
3: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM، راديو RMFM، RMFM ديما معاك، ديما معاك.

0: تابعونا
1: www.rmfm.net
0: rmfm.net.
1: اعمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM راديو RMFM RMFM ديما معاك ديما معاك. الموسيقى نون ستوب على RMFM بنت الموسيقى نون ستوب على RMFM على RMFM.

0: تسمعونا
1: www.rmfm.net. سمع صوتك، اعطي رايك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرام اف ام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو رام اف ام ديما معاك موزيكا نون ستوب على رام اف ام. بنت الموزيكا نون ستوب على رام اف ام.

0: rmfm.net
1: rmfm.net.
0: سمع صوتك، اعطي رايك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرم اف ام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت وسمع الصوت. عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو رم اف ام. راديو رم اف ام. رم اف ام ديما معاك، ديما معاك.
1: تسمعونا
0: على www.rmfm.net
1: rmfm.net.
0: النوبة.

0: En Nuba.
1: En Nuba.
2: تسمعونا
0: www.rmfm.net.
2: rmfm.net.
0: سمع صوتك، اعطي رايك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرما فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت وسمع الصوت. عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو رما فام. راديو رما فام. رما فام ديما معاك، ديما معاك. موسيقى نون ستوب على رما فام. بنت الموسيقى نون ستوب على رما فام. على رما فام.

0: تابعونا
1: على www.rmfm.net.
0: rmfm.net.
2: سمع صوتك، اعطي رايك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرما فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت وسمع الصوت. عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو رما فام. راديو رما فام. رما فام ديما معاك، ديما معاك. المزيكا نون ستوب على رما فام. بنت المزيكا نون ستوب على رما فام. على رما فام.

تسمعونا على www.rmfm.net عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM راديو RMFM RMFM ديما معاك ديما معاك. سمع صوتك، اعطي رايك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك مالك. كنت تطلبنا على الموزع الصوتي للرمفام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM ديما معاك

كان استبلاد عطالي لدي محبة تنفعني كان محبة الناس اللي كفيها شب خالي من

0: في العايمة في الصحراء ضمير وناصب خايمة ديما زي حتى كان البلاد مقاينة قاينة
1: سمع صوتك اعطي رايك انقد اقترح عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك وقولها وما تخليهاش في قلبك مع اللي كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرما فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت وسمع الصوت عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو رما فام راديو رما فام رما فام ديما معاك ديما معاك تسمعونا على www.rmfm.net الموسيقى نون ستوب على رما فام بنت الموسيقى نون ستوب على رما فام

Is it true? Yes. Так би тен ти ваш нес. Абсолютно сабик там.